0: نصائح طبية.
1: هل تعلم أن كل من البصل والثوم يساعدان في علاج أمراض متعددة، وذلك لكونهما يحتويان على مركبات السلفايد أو الكبريت التي تعمل على إبعاد خطر الإصابة بالجلطات الدموية والسرطانات؟

ألف ألف أف أم راجعي يا هوى. ألف ألف أف أم.

مرحبا. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونيابة عنه، افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض يوم أمس أعمال المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل الذي ينعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 من أكتوبر الجاري بفندق إنتركونتيننتال الرياض. دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة المواطنين السعوديين الذين تأثرت رحلاتهم الجوية نتيجة إلغائها أو تأخرها أو تعذر وصولهم إلى وجهاتهم إلى التواصل مع السفارة للحصول على المساعدة والإرشادات اللازمة. وأوضحت السفارة أنه يمكن للمواطنين التواصل عبر رقم الطوارئ أو مراجعة مقرها في لندن، مؤكدة جاهزيتها لاستقبال المواطنين وتقديم المساعدة اللازمة لهم على مدار الساعة. أوضحت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض أن المواطنين اليمنيين الموجودين في المملكة العربية السعودية ممن يحملون جوازات سفر سارية المفعول لا يحتاجون إلى استخراج وثائق سفر مؤقتة للاستفادة من المكرمة الملكية الكريمة لتصحيح أوضاعهم، مؤكدة ضرورة حجز موعد عبر منصة أبشر ومراجعة إدارة الجوازات في المنطقة الأقرب إليهم لاستكمال الإجراءات اللازمة. وأخيرا في هذا الموجز، كشفت منصة قوى عن إعفاء العمالة اليمنية المشمولة بمبادرة تصحيح الأوضاع من المقابل المالي المتأخر لرخص العمل سواء صدرت لهم إقامات أو لم تصدر، إضافة إلى المتغيبين ممن لديهم تأشيرات خروج نهائي شريطة إلغاء تلك التأشيرات من قبل الجوازات. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مستمعين مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية، مستمعي برنامج أكسجين اللي بيجيكم يوميا من الأحد للخميس بإذن الله. معايا أنا نهى سعدي وزميلي ناظم ظفر، بنكون معاكم لمدة 3 ساعات من الساعة 6 للساعة 9. رسائلكم على الواتساب 92 0066 012. مبارح كثير سألوني في البث على الغاز سلمان، وقالوا سلمان مرة حنون معانا بيعطينا الغاز سهلة، بجاوبوها غلط. حملوا تطبيق ألف ألف أف أم ALIF ALIF FM، تقدر تسمعونا أي وقت ومن أي مكان. ساعتنا الأولى بتكون خفيفة لطيفة، بنقول لكم إيش حنسوي فيها اليوم، وبنتكلم عن تجاربنا في الساعة الثانية، وبنتكلم كمان في نفس الوقت عن حاجات شغالة.

تغلب على. أما بالنسبة للساعة الثالثة والأخيرة بيكون معانا طبخة، والطبخة هذه بتكون في فقرة شوكة وسكينة. بعد كده بنتناقل وبننقل لبعض أخبارنا الحلوة، ونفتح موضوع إنسان اجتماعي عاطفي، موضوع خفيف لطيف حبيب كده، يعني خفيف على القلب زي ما بيقولوا. وبعد قليل دقائق قليلة حنلتقي فيكم في بث إذاعة ألف ألف أف أم ALIF ALIF FM على منصة تيك توك، بث مباشر للبرنامج. افتحوا الشبابيك، اعملوا قهوتكم. ناظم دقائق وحينضم لينا، وأنا متأكدة أنه ناظم بيقول لكم أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. أسعد الله صباحكم فين ما تكونوا، صباح الخير، صباح السعادة، صباح البركة، صباح الهنا، صباح الحاجة الحلوة، صباح الرضا يا أخي، صباح الرضا. إيش رأيكم كذا نطلع من أول كذا فواصل، نروق، تجهزوا نفسكم، تسووا قهوتكم، تشير قهوتكم، طلينا عليكم، طليتوا علينا. لا سيبوا الأمس. والله أنا صاحية الظاهر شوفوا أنا محتارة، ما أعرف هل أنا حيكون إنفلونزا أو هي ممكن تكون مجرد حساسية، حنشوف. يا الله وصباح الخير. واللغز باللغز بيجهز. يلا ما في احنا جاهزين. خليكم على السمع. الاجواء بدات تتحسن تقريبا في اغلب مدن المملكه. هنا وعافي على قلوبنا هذه الاجواء الحلوه، يا رب لك الحمد. يلا ونطلع الفاصل وخليكم معانا على السمام.

0: تصبح خير يا ناظم.
1: صباح النور.
0: بس شفتوا
1: لا لا امزح. صباح الخير عليكم جميعا احلى مستمعين مستمعين اذاعه الف الف اف ام. ما حقول الدخله اللي خلاص قالتها نهم.
0: سمعتني
1: طبعا
0: انا
1: اكيد طبعا. لا بالعكس
0: انا قلت يعني
1: اهم شيء ما يعني تنقال الفكره ان مين يقولها مو مشكله. صباح الخير عليكم جميعا. صباح الدوامات فكيتوا شبابيك ما فكيتوها مو مشكله حر لان الدنيا ايش في ايش جات
0: ريكوست يقول سوي ريكوست.
1: اوكي حاضر. تلاقونا على بث تيك توك لايف منصه تيك توك تلاقونا بث لايف موجودين اليوم. الكاب لونه اصفر
0: لو سمحت.
1: ايش هذا غير تنمر هذا هذا
0: مستردي
1: ذكرة المستردي
0: خردلي.
1: هو خردلي هو فعلا
0: انا غلطانة.
1: لا لا بالعكس
0: انا غلطانة.
1: ابسط حقوقك الخردلية. كل واحد في حياته هو حر. انا اشوف انه في مقولة يقول لك تاكل على مزاجك وتلبس على غير كيف غيرك.
0: لا
1: لا لا, لا, لا كل على مزاجك كل والبس على كيفك.
0: كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس.
1: مو لازم يعجب شيء احد اتوقع يعني
0: شيء زي كذا.
1: كل اللي انت يعجبك والبس اللي يعجبك سوي اللي في راسك طالما انت ما يعني بتضر احد. شكرا.
0: قلنا لهم افتحوا شبابيك, قلنا لهم روحوا التيك توك, وإيش كمان قلت لهم؟ قلت لهم الأرقام وقلت لهم إيش حنسوي اليوم. خلصت البرنامج أنا.
1: قفل الحلقة طيب نروح ننام.
0: خلصت البرنامج.
1: صباح الخير عليكم جميعا. تعليقاتكم على التيك توك اللي تكون سريعة تصبيحات سريعة. لكن حاب تقول شيء, حاب تسجل فويس نوت, حاب إنه أطفالك يشاركوا معنا. لسه ما زلنا في الطور. نأسف لإزعاجكم ونتمنى رضاكم. برضو ما زلت أحس أني مقاول ولكن
0: يا أخي أنا ما نعرف أنت ليه حساس من هذه. مين اللي قل لك هذا الكلام
1: اللي هو
0: أثر عليك وقل لك أنه أنت نأسف على إزعاجكم؟ ترى يعني المقاولين اللي بيشتغلوا في ده المجال ما بيقولوا كده, بيقولوا هنكسر هنا روح هناك.
1: لا لا هو في الأخير يعني يسوي حركات كده لوحة كده لوحة كده خفيفة. نأسف لإزعاجكم, نحن نعمل لثقتكم و
0: لأجلكم.
1: النداء للمقاولين بالله يعني تصرفوا مع نهى.
0: والله ما أعرف يعني
1: هي تشوف أن المقاولين يكسروا بس المقاولين يبنوا. العكس المقاولين هم الذين يبنون. نعم
0: هذا أمجد يا جماعة الخير.
1: أنت كويسة؟
0: مين؟
1: ولا صوتك خلاص؟
0: لا يعني أمس بدأت أقول لسه بقول لهم هي إما إنفلونزا أو إنها حساسية. لسه ما أعرف, ما هو باين معاي بس مش مشكلة.
1: ما تعرف إلى الآن؟
0: إيه لسه لا ما هو واضح بس غالبا حساسية.
1: لعله خير.
0: لعله خير.
1: لعله خير.
0: صباح الخير. صباح النور والسرور على الجميع. مين معانا؟ مود وكل اللي بيصبح وكل اللي بيقولوا صباح الخير في كل مكان. يا أخي نفسيتهم طيبة. في ناس تصحى نفسيتها طيبة. أنا ما أعرف أصحى مكشرة.
1: في ناس العكس اللي هو أنا ليش صاحي كذا. أنا هو بيسوي شيء غصبا عنه فطبيعي أنه هو يصحى مكشر. طبيعي طبيعي جدا أنك أنت زعلان. طبيعي أنك رايح دوامك كنت غصبا عنك مغصوب كذا بتسوي شيء ما بتحبه. حول على الشيء اللي أنت تحبه. حول مهما كان هذا الشيء.
0: صدقا صح.
1: هتلاقي انك صحيتك حلوه روحتك حلوه تستنى متى نرجع يوم الاحد زي كذا زي نهى. يعني حب يوم الاحد حزب الناس اللي يحب الدوام.
0: والله لو ايش ما تقول والله اني احب يوم الاحد. والله اني احب يوم الاحد
1: عشان رجع للدوام لان رجع لشيء انت تحبيه.
0: ممكن
1: من بعد وحشه.
0: شوف ممكن. نعم. وممكن يمكن. بس انا احب يوم الاحد في كل الاحوال. ما أعرف من الأيام اللي أنا أحبها وفعلا أحب. يمكن عشان أحب البدايات بصفة عامة. فعشان بداية أسبوع
1: هذه مشكلة عدم سالفة البدايات هذه. يعني الكلمة ما أدري متى ظهرت هذه الكلمة بس حلاوة البدايات إيش يعني؟
0: كل شيء بدايته حلوة. والله والله حلو البداية.
1: وليش يعني نهاية تكون وحشة؟
0: لا ما أنا ما قلت النهايات وحشة. يعني في في شوف البدايات تبدأ على أمل إنه ما تنتهي أصلاً.
1: بس ما في.
0: فما في أحد بيفكر في
1: النهاية. بس ما في شيء ما بينتهي.
0: إيش اللي بينتهي؟ صد النفس صراحة.
1: فتعودوا إنه هي بدايات والنهاية تكون حلوة. أتوقع كذا. أنت اللي أنت والله أنا أشوفها هي قناعات شخصية. أنت اللي تصنع بدايتك وأنت اللي تصنع نهايتك بنفسك عن قناعتك ورضاك. رضاك على عليك كم خط الرضا. كن راضي.
0: صحيح.
1: كن راضي كن راضي بكل شيء. كن راضي بالمصيبة قبل الخير.
0: ما في شيء يبقى يقولون. حلو. ده واحد من الزعلالين. يلا صباح الخير. أيوة أيوة. يسعد صباحكم فين ما تكونوا مستمعين. 92-02-66-012 موجودين معاكم على بث مباشر على ألف ألف أف أم على التيك توك. نصبح عليكم وتصبحوا علينا. نقرأ رسائلكم وكمان رسائلكم تقدروا ترسلوها رسالة واتساب على 92-06-12. لا سلمان لسه ما جب لكم اللغز لأنه جاب لغز بايخ وقلت له ما نبغى.
1: أنا أحتاج قهوة قبل اللغز.
0: ما في قهوة الآن لسه فاروق بدري.
1: ما يقوم لسه نوم.
0: لسه بدري.
1: نوم زيادة اليوم إن شاء الله. عليكم السلام. عليكم السلام. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. تصبيحاتكم. تعليقاتكم الخفيفة. كاب نهى المستردي. كله تلاقيه وأكثر.
0: أفضل تقول خردلي.
1: الكركديه حق سارة اللي هي مدري هي تكره الكركديه فتبى تشربنا هو بالقوة. ما بشرب كركديه، بشرب قهوه. ما بشرب
0: والله. امس وصت عليك. والله وصت عليك في الليل في البث قالت لي جيبوا لا تنسوا جيبوا الناظم كركديه.
1: خلاص هي تشرب كركديه، ليش تشربني كركديه؟ انا ما احب.
0: هي يعني حست انك منفعل امس فحبت.
1: لا لا, لا, لا, لا انا غير منفعل واحتاج قهوه عشان القهوه هذه هي اللي بتشغل يعني العضو الاسهل الاقوى في الدماغ اللي هو يتفاعل مع القهوة. معليش في ناس حزب الشاي بكيفهم بس هو الكافيين بشكل عام. ماذا
0: اشتبه يا سلمان؟
1: فيلم ثلاث حركات.
0: والله خردلي ومبسوطة فيه. ايش لا ما حقدر. ما حقدر ما حقدر ما حقدر ما حقدر اسوي. انا مو اخطبوط. انا ما حقدر اسوي كل شيء في نفس اللحظة. انا يلا الدنيا.
1: انا انا اكتب وطال جيب ايش يبغى لوز يا خلاص عطينا. أنا أشيل جيب.
0: أحبكم كلكم. أحب كل اللي بتواصلوا معانا. صباح حب صباح سعادة صباح تبدأوا فيه كلمة حلوة. نرجع نقول يا جماعة الخير والله ما حوقف أقول هذه الكلمة 13 سنة ولسه مقتنع فيها. لا تسيبوا الناس اللي تحبوهم للتفكير وللخيال والأبعاد جدا سيئة. تواصلوا تكلموا قولوا. والصباح أحلى وقت تبغى تشوفوا تبغوا تحطوا أحد في مأزق وتراضوا. الصباح
1: قطار.
0: ما أقدر أقول لأحد لسه زعلانة يجيني ضحك.
1: قطار قطار.
0: وش قطاره؟
1: قطار كهربائي.
0: إيه هذا اللغز.
1: إيه
0: هذا. شوفني وأنا بجاوبه
1: معروف.
0: yeah.
1: قطار هذا ماشي للشمال.
0: شمال قصيدة هذه.
1: لا انت وين روح دخان القطار.
0: القطار.
1: ايه هذا السؤال.
0: ايش
1: كان القطار الكهربائي ماشي على على الشمال فين حيروح دخانه؟ على اي جهة اذا كان ماشي على الشمال؟ هنقت نهى مع انه ما سراء. سبحان الله انا كنت متوقع انه هو يلا ما مشكله
0: حيروح في الهواء يروح فوق القطار. ما حجاوب ما حجاوب ما حجاوب لكن حعرف لكم الاجابه تحت ال.
1: والله شكرا سلمان على اللغز. اللغز هذا يا جماعه تحلوه على الواتساب مش تحلوه.
0: اف اف
1: بدات تغش من تيك توك العاده. يا اخي حقين تيك توك
0: ارسلوا لي الاجابه. ارسلوا لي
1: 9-0-0-66-012. ارسلوا هذه الاجابه على الواتساب مش على التيك توك. الاجابه الغاز دائما تكون على الواتساب 9-0-0-66-012.
0: حبا نجمع حنطلع فاصل. ابغى اسمع. لا
1: هذا أغنية
0: أبغى أقول. ما دوري
1: إن كنت بحلم ولدي الحقيقة.
0: طيب طيب هذا نعتبره اختيار.
1: لا لا لا لا لا اختيار سلمان. لا
0: سلمان
1: انا مش لاعب لسه.
0: طيب انا ابغى ادخل اللعبه بعدها. الله اعلم
1: انا بعد اللي بعدها.
0: بس هو فضل يعني.
1: ايوه فضل
0: والله الموضوع يستاهل.
1: لا يستاهل فضل. فضل يستاهل.
0: يلا يلا

0: أنا اخترت أغنيتي، وطبعا أغلب اللي موجودين تقريبا ومتابعيني بس عارفين إيش الأغنية.
1: أوكي.
0: خلاص أنا كده خلصت دوري. اللغز طلع يضايق نفسيا. يقول لكم إيش اللغز؟ معلش أنت تقوله تانية.
1: القطار الكهربائي المتجه للشمال دخانه رايح على فين؟ سهلة وبسيطة طبعا هي. معلش أنا آسف أنه يعني. عموما يقول لك
0: يقول لك الله يرحمها
1: آمين يا
0: ستي ويغفر لها. كان لما نقول لها يقول لك كذا تقوم تقول لنا مين اللي قال تسيب السالفة وتبغى تعرف مين اللي قال مين اللي قال. تقول لما تقولوا لي مين اللي قال بس ما حد بحرمنا نقول قدامها. يقول لك
1: يقول لك لأنه كهربائي. طيب شكرا يعني سارة ما شاء الله عليك. الفكرة وما فيها انه نوها قاعد تختار اغنية والمفروض ومودها وكيفها بعد كده تقيموها، تقيم المود حقها على الصباح، لازم تقيم المود هذا. بعد كده انا حختار
0: كله تمام.
1: احلى شيء عارفه ايش؟ انه كله مصور.
0: اعتذر.
1: لا عادي كله مصور، كله
0: صور الشاشه
1: مصور. لا فيديو الناس بتصور بس بيشوفوا ناس يعني بيشوفوا كل شيء. اه قالوا لك صحه
0: حبايبي.
1: قالوا لك صحه.
0: معلش
1: انا حختار اغنيه بعدها والناس حتقيم. التقييم لازم يكون انه فكره الاغنيه واختار اختيار الاغنيه، انه الاغنيه الصباح تفرق عن الاغنيه في الليل ايش وضعها وهو الى اخره.
0: هذه الاغنيه تعرف لو صحيتني الساعه 2:30 بالليل وقلت لي قلت هذه الفتره طبعا قلت لي يلا نسمعها حصحى
1: حلو
0: لهذه الدرجه
1: في الليل هدوبة صحي.
0: ايوه ولا تتصل الساعه 2 بالليل يا سلمان صحيني عشان نسمع الاغنيه.
1: انتوا عندكم ايش الاغاني للصباح؟ يعني ايش تسمع اغاني الصباح وليش؟ ايش وليش؟ الاثنين مع بعض.
0: شوف الحقيقة وانا جاي في الطريق ما اسمع اغاني الصباح.
1: لو سمعت اغاني انا الصمت، يعرف الصمت هذه يمكن لي فترة على الصمت هذا. صمت كذا ما في ولا شيء شغال، انا ونفسي والطوفان.
0: انا ونفسي والطوفان.
1: عراقي والنيت على الصباح. انت ايش؟ انت ايه
0: أسعد الله صباحكم يا حلوين فين ما تكون. نرجع نقول الصباح فرصة جدا جدا جدا جميلة إنه تقول اليوم حبدأ أنا كل شيء من أول جديد. شوف أنت تقدر تبدأ كل دقيقة، أنا مقتنع إنه الشخص يقدر يبدأ ويغير كل شيء كل دقيقة. ما حد يقولك لا مو وقته، أنا ما أحب كلمة مو وقته. هذا وقته، طالما الفكرة جات في راسك وتبغى تنفذها هذا وقته، تبغى تتغير هذا وقته، تبغى تبدأ من أول وجديد هذا وقته. دائما دائما دائما هذا وقته، ما في شيء اسمه هذا مو وقته.
1: ده هذا وقت ايش الان
0: وقت الفاصل
1: وقت. لا
0: مو الفاصل، لا ما
1: لسه مو وقت الفاصل، وقت الفطور.
0: ما في فطور.
1: ايش صايم؟ صيام متقطع ولا صيام؟
0: وقت القهوة يقولوا لك. صح وقت القهوة، أنا أتفق مع الرسائل تقول وقت القهوة.
1: ندعي إن شاء الله فاروق فجأة يهل علينا ويطلع علينا عشان يدخل علينا على الراديو ويجيب لنا قهوة بإذن الله الواحد الأحد، بيحصل هذا الشيء. قولونا كيف أصبحتوا؟ هل ناظم جيعان؟ نعم أحسنت. كيف اكتشفت؟ قولونا كيف كان صباحكم؟ هل في أحد
0: لسه الصباح ما كان؟ الصباح لسه ما صار عشان يكون ما كان.
1: انا احس ان احنا صحيين
0: عشان انت صاحي لك من يوم الجمعه صاحي لسه الساعه 6:30
1: اصبح بكل حب ونشاط. احنا هنعطيكم اغاني والله بس نحتاج تقييمكم بدون تحيز نهائيا، مش عشان نهى واو الى اخره، بس بدون تحيز. اختيار يكون بناء على نهى اختارت وانا اخترت اغنيه وانتم حتختاروا اغنيه.
0: علو الصوت على الأخير يا أخي. أنا هذه الأغنية لي 4 أيام بسمعها متواصل. مسموح لكل الموجودين في بث التيك توك إنهم يتنمروا على لون الكاب، أنا مقتنع فيه.
1: طيب يلا
0: وهذا المفضل، هذا الثاني المفضل.
1: اللون مشكلة ما أدري باين اللون
0: خردلي. خردلي.
1: مو خردلي أحس.
0: هذا لون الخردل. لون الخردل ولا مو لون الخردل عادي. يلا. لا. لا لا يلا تنمر يعني. أصفر غامق هذا عندك لون.
1: منقاوي. أمم. لا معلش خلد هو خردل صراحة بصراحة هو المصدر ده لون حريقة. عارف هذول عيال مكة يقول عليه حريقة
0: منقاوي.
1: تبي تعرفوا يا جماعة تبي تعرفوا إذا اللي أنت قاعد تسمعني في الراديو سيارة على تيك توك
0: ما حنقول هذا اللون.
1: أدخل على تيك توك وشوف شفنا
0: كموني
1: كل يوم تلبس. أنا أحس كركمي.
0: لا لا شوية تعرف تسموا الألوان. أنا أحب اللي يدقك كده يعطيك اللون لين ما يعطيك اللون تعرف تحس طعم اللون في.
1: هو كركمي.
0: لا ما هو كركمي ما في شيء اسمه كركمي. شكرا يا نهدي شكرا يا أخي النهدي هذا داعم. لا هذا لا والله هذا إيمان بس كلكم والله كلكم. يلا لا نطلع فاصل عشان أنا مو عشان شيء عشان أنا أبغى أسمع الأغنية. أنا أبغى أسمع هذه الأغنية عندي. أنا أحب هذه الأغنية عجبتني هي جديدة لكن الأغنية كذا فيها خلاص هو كل ما يقول قلبي يدق يأخذني عالم آخر. بس الأغنية حلوة بصفة عامة جميلة. يلا

0: الدراما أو حتى الشو. لو كنت أكشن أجني نو خليك تغني وتردي دو. ألف ألف دايما تفوز,
1: ألف ألف دايما تفوز, ألف ألف دايما تفوز, ألف ألف دايما تفوز, دايما تفوز, دايما تفوز.
2: أنا
3: سمعت من جد يضحك
2: والله, الضحكة جات من قلب من هناك على أحد التعليقات. كانت يعني إحنا فتحنا بس الباب للتنمر على نهى خمس دقائق.
3: أنا فتحت أقول لهم مين اللي فتح الباب.
2: أيوة فتحت الباب هي خمس دقائق للتنمر. ما شاء الله يعني كمية التعليقات كانت جيدة.
3: أنا سمحت لهم,
2: لكن الأقوى كان بصراحة نهى يقول لك تختار ألوانها تدخل إيش,
3: تدخل المحل تقول أعطيني الألوان اللي ما تنباع
2: اللي ما حد يبيع, أحد يختارها.
3: هذا دعم.
2: فلا ما شاء الله. شوفي في النهاية لولا اختلاف على الذواق لبارت السلع. يعني كان الكاب جلس عنده ليش, عنده صراع المحل وما تباع.
3: بس أقول لكم معلومة مرة مهمة, لو بكيت ما حيوقف بكى.
2: ما ليش
3: لو بكيت من ذات تنمر ما حيوقف البكى.
2: إحنا باقي ثلاث,
3: حيستمر
2: باقي دقيقتين ونص على التنمر. إيش ده تقدر تتنمروا على كاب نهى, تدخل على تيك توك بقي دقيقتين خلاص. احنا
3: ما عاد سمعتك هنا. أسعد الله صباحكم فين ما تكونوا. وأرجع أقول لكم البدايات أجمل منها ما في. أنت تختار تعيش هذه البدايات, أنت تقول هذا يوم جديد. لو طلعت في السلبي, أنا أتعجب للشخص اللي يسمع رأي سلبي وما يسمع مليون رأي إيجابي. أو ما يشوف لو رأيين بس اللي جولك, واحد سلبي واحد إيجابي. ما بتكلم على الكاب يا جماعة عشان لا تفكروا أني أنا حساسة لدي الدرجة. الكاب لما أرجع البيت أبكي. هنا لا, هنا إذاعة وبرنامج وكلام وكذا وإعداد والدنيا هذه كلها. انت بيجي شخص يمدحك وبيجي شخص يذمك, صح ولا لا؟ عادة ممكن يتنوع بين النوعين. يعني في ناس انا ما اسمع ناظم ترى من جد تكلم. ايوه كذا الان
2: وصل. الو الو الو.
3: ففي ناس يعني احنا عشان ناس نحس فنميل ان احنا نسمع السلبي ونحاول نرد عليه, ما تسمع الايجابي.
2: ايوه أنا عن نفسي عكس,
3: تسمع الإيجابي ما تسمع السلبي.
2: إيه
3: طيب قل لهم الطريقة. هذا إحنا على الهواء
2: كيف. صار عندي مناعة يعني أحس لين وصلت المرحلة هذه. سمعت سلبي كثير كثير كثير كثير كثير كثير, هلين صار السلبي خلاص. يعني يمكن والله يمكن ما أقدر أسمعه, أو حتى لو تكلمت أي شيء سلبي ولا كأنك تكلمت أنت. على قولهم في ناس يقول لك دخل من الإذن هذه طلع من الإذن هذه, صح؟
3: صح.
2: أنا دخل من نفس الإذن في صبة قفلت
3: قافلة ما تسمع أصلاً. أمس كنا بنتكلم في هذا الموضوع وهم توقعوا, في ناس رسلوا أتوقع ناظم كده وقالوا اللي أنت قاعد تقوله عن نفسك الآن.
2: إيه طبعاً أنا وصلت لمرحلة خلاص اللي هو طنش تعش تنتعش. هو كان في معلم عندنا في المدرسة كملها طنش تعش تنتعش إلى تنكفش تنفرش,
3: تم خرم العين بنجاح. فقأت عيني بنفسي.
2: الحمد لله انه خير
3: يا اخي. والله احنا بنقول يمكن حساسيه يمكن انفلونزا, انا ما اعرف. الاعراض مره غريبه يعني ما اعرف, لكن الله المستعان. انا حبيت في ناظم هذا الشيء صراحه. شوفوا تتاثر دائما بزميلك, تتاثر باخوك, تتاثر بصديقك, بشريك حياتك. الحلو انك انت تاخذ الاشياء الحلو يعني تتاثر فيها من الناس اللي يدعم الناس اللي حوله. فأنا أقول لكم هذه عن تجارب شخصية يا جماعة, ويتهيأ لي كل أحد في وظيفته بيلاقي النوعين, يعني يلاقي نوعين دائما, شخص ينقده بالمرة وشخص يمدحه, يمدح الشيء أو المنتج أو الشيء اللي هو بيقدمه. يعني ناظم من الناس اللي يقول لك يعني لا تسمع السلبي من الأساس، وفي ناس يقول لك أتعامل مع السلبي، فإحنا نبغى نسمع منكم تتعاملوا مع السلبية أو إنه بتطنشوها، ولا إنه بصراحة في ناس بتنهار من النقد.
2: إنه مو قادر يستحمل صراحة، هو مو قادر يستحمل. أنا أشوف في ناس بتقول في التعليقات إنه البيئة البيئة البيت بشكل عام، أنت إيش في بيتك بيصير؟ في بيوت سبحان الله معروف بدون ذكر أسماء، ممكن هو لو أنا بتكلم يحس إنه الكلام جاء عليه أو على البيت عنده، تعج بالسلبية، تعج بالسلبية والصراخ والفهمة.
3: صح.
2: يجي واحد يسوي حاجة ولا شيء بدل ما يعني يحفزوه، بدل ما يقول توكل روح إحنا في ظهرك، أوه تبغى تسوي كذا، أوه سلمان تبغى تصير مخرج، ها ها ها تصير مخرج كذا. عكس، فهذه السلبية اللي أنت متشبع فيها بجسمك، دماغك متشبع بالسلبية هذه، لما تطلع في الحياة الطبيعية كيف حتواجه الموضوع هذا؟
3: يعني في حاجة تصدق في الإعلام، ناظم نبهني لشيء مرة حلو. في أول دخولنا الإعلام فين ما نكون أو السوشيال ميديا والأشياء هذه كلها، أول كلمة نسمعها الصراحة كابنها كأنه منقار بطوط، أوفردوز، رحتي رجعتي بالكلمتين هذه.
2: لا والله حلو،
3: بس عموما حلوة.
2: تستاهل تحية، لو سمحت شغلي تحية على التنمر هذا، أنا آسف نهى.
3: والله تستاهل، والله آسف. حلو والله حلوة أوفردوز حبيبتي، هذا هي، وهذا هي من الناس اللي موجودة في بثي على طول،
2: حرفيا كأنه بطوط، كاب بطوط من قرب صراحة. شكرا،
3: هذا وهي موجودة عندي على طول. طيب طيب
2: يا طيب، بس هو نتف التنمر.
3: لا هي هي أوفردوز، ايوه معايا معايا دائما في البث.
2: غريبة يعني، انا ما اعرف البنات
3: قبل
2: يعني
3: ما اعمل لها بلوك دحين كانت معايا في البث. لا والله
2: تفوز،
3: لا والله
2: تفوز، تفوز بصراحة على التنمر. وكملوا، ما زلنا فاتحين باب التنمر يا جماعة على كاب نهى إلى نهاية الساعة.
3: عيشوا حبايبي، عيشوا والله، إذا هذا المتنفس حقكم عيشوا. فكانوا يقولوا لنا كلمة الكبار اللي تعلمنا على أيديهم يعني الصراحة، وتدربنا معاهم، وحتى في مجال الكتابة والأفلام والسينما كان دائما من الأشياء اللي ينصحونا فيه، يقولك حط في بالك إذا ما انتقدت، وإذا ما كان لك أعداء، وإذا ما كان في حد يحاول يحبطك، ترى راجع شغلك، راجع في شيء غلط في شغلك.
2: بالضبط والله 100%.
3: يعني كانوا ما يقولوا لنا إنه أنت ما أنت ناجح، لا، ما هذول الناس اللي يشجعوك ما يقولوا هذه الكلمة، يقولك إنه يعني طالما هذا الشخص تعنى لك وجاء عشان ينتقدك فأنت بتسوي الشيء الصح. المفروض. وقال المجموعة الأولى، وأكثر من مرة قالوا لنا المجموعة الأولى اللي ما يجي لها انتقاد أو يعني أو شخص يعني سلبي، راجع نفسك، راجعوا شغلكم، وأبدأ أخذوا طريق ثاني لين ما تكونوا مجموعة على الأقل تختلف، يصير عليكم جدل أو في الشيء اللي أنتوا تقدموه.
2: فمن جد راجع نفسك، يعني زي من باب نفس المقولة، ما أعرف هي مقولة ولا حكمة، بس اللي يقول لك الشجرة المثمرة،
3: ممكن تكون ولا شيء، ممكن تكون شيء جاء على بالك أنت.
2: لا، الشجرة المثمرة تقذف بالحجارة، لولا إثمار الشجرة ما قذفت بالشجرة لولا إثمار الشجرة لما قذفت بالحجارة.
3: عزيزي معك هذا الرجل ده يقول كلام، قسما بالله يقول كلام.
2: أغنيتي أنا اخترت أغنية.
3: أنت اخترتها؟ اختارها خلاص. طيب عنده أنا مول
2: تيرا في أغنية أنت نسمعها، الأغنية نسمعها، تخيل الأغنية دي فيها ريحة، تخيل يعني تشم،
3: بتشم الأغاني.
2: إيه هذه الأغنية تشمها،
3: بخورة فيكم حبايبي. وإحنا طالعين الفاصل معك فلوس يعني زايدة، أرسل لها ورد، ما في قهوة،
2: أي حاجة لها ريحة،
3: ما معك ولا شيء، ارسلها صباح الخير، قولوا البعض صباح الخير، روح جيب المدام من بيت أهلها، يلا.

رحلاتهم الجوية نتيجة إلغائها أو تأخرها أو تعذر وصولهم إلى وجهاتهم إلى التواصل مع السفارة للحصول على المساعدة والإرشادات اللازمة. وأوضحت السفارة أنه يمكن للمواطنين التواصل عبر رقم الطوارئ أو مراجعة مقرها في لندن، مؤكدة جاهزيتها لاستقبال المواطنين وتقديم المساعدة اللازمة لهم على مدار الساعة. أوضحت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض أن المواطنين اليمنيين الموجودين في المملكة العربية السعودية ممن يحملون جوازات سفر سارية المفعول لا يحتاجون إلى استخراج وثائق سفر مؤقتة للاستفادة من المكرمة الملكية الكريمة لتصحيح أوضاعهم، مؤكدة ضرورة حجز موعد عبر منصة أبشر ومراجعة إدارة الجوازات في المنطقة الأقرب إليهم لاستكمال الإجراءات اللازمة. وأخيرا في هذا الموجز، كشفت منصة قوى عن إعفاء العمالة اليمنية المشمولة بمبادرة تصحيح الأوضاع من المقابل المالي المتأخر لرخص العمل سواء صدرت لهم إقامات أو لم تصدر، إضافة إلى المتغيبين ممن لديهم تأشيرات خروج نهائي شريطة إلغاء تلك التأشيرات من قبل الجوازات. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: خلي احتفالك في اليوم الوطني يكتمل بقطعة تفرحك أكثر، واستمتعي بخصم 50% على جميع القطع في كل معارض فايندرا بالمملكة وعلى موقعنا الإلكتروني. هذه فرصتك تدلعي نفسك بمجوهرات تحلمي فيها أو تهدي شخص غالي عليك قطعة تبقى ذكرى ما تتنسي.
1: فايندرا، شغف الفضة في كل قطعة.

0: صباح الخير، اهلا وسهلا. ان شاء الله باذن الله باذن الله ان يكون يومكم لطيف وسعيد وخفيف، ولا كيف؟
1: ايش؟
0: عيش.
1: ايش قال؟
0: عيش عيش.
1: قال ويكند خفيف لطيف؟
0: لا ما قلت ويكند.
1: ايش؟
0: يوم يومكم لطيف.
1: ليش سمعتها ويكند؟
0: معليش الكاب.
1: بقول لكم انا
0: المستردة اللي فوق راسها ساحت.
1: خلاص خلاص.
0: دخلت في اذنها.
1: خلاص.
0: معليش معليش، انت لازم تاخذي اجازة، ولما انت بتاخذي اجازة قولي لي من بدري عشان ايش؟ عشان اعرف. عشان انا مقرر كمان اخذ اجازة.
1: ناخذ الاجازة في نفس الوقت؟
0: يا سلام. سلمان سلمان يقدم البرنامج. ليش لا؟ سلمان ايش المشكلة يعني؟ انت رجال
1: يعني، انت تبي تعرف متى تعملوا كده مع زملائكم يا جماعه، تشوفوا هذا التعاون ولا لا؟ تبي تعرف متى اجازاتي عشان انت تاخذ اجازاتك في وقت غيري؟
0: ايوه طبعا، عشان
1: يعني تعطيني انت اجازاتك وناخذ غيرها.
0: ما عندي انا اجازه، انا كده بس يعني، انا ما عندي اجازه، انا بس اقرر في ذا اليوم اني انام.
1: انا اشوف هذه قمه التعاون.
0: اكيد. الله،
1: هذه قمه التعاون صراحه.
0: سؤالي لك، ايش اكثر، وطبعا السؤال هذا للمستمعين، هذا سؤال من عندي كذا، وانا يعني نفسي تجاوبه بكل صراحه، ايش اكثر رساله؟
1: شكرا.
0: رساله ركز، رساله نصيه تحبها، رساله نصيه، لا هي واتساب ولا هي تيك توك، ولا اكثر رساله نصيه تحبها غير تم ايداع. تم ايداع هذه ممنوع، احد يعني على جنب.
1: انا ابغى اقول
0: خلاص نختار. لا لا لا، كم تم ايداع؟ لا لا ممنوع تم ايداع يا جماعه.
1: تم ايداع ايه؟ تم ايداع انا عارفه هذه، كلنا مشتركه. كلنا تم ايداع، كلنا نحبها. اللي بعد تم ايداع، تم ايداع هي احلى واحده. المركز
0: سلمان يبدا يقول
1: ايش يقول؟ حواله وارد. ليش سلمان شو نفس الفكره؟ خلاص ابعدوا عن الحساب البنكي.
0: لا تسوي حركات كده غير انه ايداع فلوس.

0: ايوه غير انه اي شيء ما يخص الحوالات البنكيه والفلوس. ها
1: تم سداد مخالفه.
0: تم قيد مخالفه.
1: لا تم سداد مخالفه. اما تم قيد مخالفه
0: امول تقول دعوه طيبه. تم رصد لا توقع هطول امطار. حلوه. ايوه من الـ من الـ من الرسائل
1: الرسائل الجميله.
0: ارباح الاسهم. صح عليك
1: ارباح الاسهم.
0: حبيت السؤال.
1: والله يشوف كل واحد له رسالة. بس أنا أتكلم عن رسالة نصية. تخيلوا جماعة هذه الرسالة النصية اللي أنت تحبها غير تم إيداع أكثر.
0: هذه أبغى أفكر فيها شوي بس نصية. مرة من كثر ما عجبني السؤال أحس أبغى أخذ وقتي.
1: في رسائل كثيرة بتجينا. في مثلا والله في ناس عندها أوردرات. طلبك مثلا قيد التنفيذ. تم وصول طلبك مثلا.
0: الناس ما لا ما تأثر فيه.
1: كل واحد اللي يحب.
0: تبارك لكم وزارة العدل زواجكم. مبروك الترقية.
1: حلوة برضو دي.
0: تعليق الدراسة. مبروك. طيب اوكي معلش.
1: مبروك
0: التوجه الى بوابة المغادرة. تأكيد الرحلة.
1: مكافآت
0: يا جماعة. أنا الوحيدة اللي أبغى رسالة كلمة صباح الخير من أحد أحبه.
1: هدية التبرع.
0: الناس كله كله كله كله كلنا صرنا مدين.
1: صباح الخير من أمي الله يرحمها. أفضل رسالة والله من جد. صح. لديك طرد استلامه. شايفه هل في ناس يعني تحب في الرسالة اللي هي عن طريق منصة حسان أتوقع إنه في أحد يتبرع لك.
0: أيوة صحيح.
1: هذه حلوة. هذه حلوة الرسالة.
0: أيوة طراد هاريني فيها والله.
1: تبيني طراد مين؟ طراد صديق.
0: طراد سندي.
1: آه.
0: يعني كل شوي يرسل لنا.
1: تم سداد فاتورة الجوال. أو سداد فاتورة النت. هي تم سداد بشكل عام. يعني هي حلوة ما حلوة أحس ما أدري ليش.
0: هي تحس إذا أنت اللي مسدد تحس أنك ارتحت من شيء عليك. إذا حد مسدد لك برضو نفس الشيء. يعني حلوة تم سداد.
1: أنا عن نفسي من أكثر أكثر أكثر أنا أتكلم عن نفسي أكثر شيء يعني أو أكثر رسالة نصية تعجبني تم تأكيد حجزك. بس تم تأكيد حجزك هذه عارف أنه فيها إيش. لا
0: اثنان وتسعين صفرين ستة وستين صفر اثناش. هذا رقم التواصل. حمل التطبيق ألف ألف أف أم ALIF ALIF FM. تقدر تسمعونا أي وقت ومن أي مكان. موجودين الآن على بث تيك توك قناة ألف ألف أف أم لايف. تقدروا تكونوا معنا.
1: قلت لا تأكلي نهى بيجيب لك أكل. مين هذه؟ ولا هذا الكلام ما يخصنا؟
0: والله يا جماعة أنا ما أكلت الحقيقة بس مو جيعانة للأمانة. ولكن في شيء غريب توصار. أنا ما طلبت شيء وصلني طلبية بس استلمتها. لا يكون بالغلط
1: تم استلام طلبية.
0: هات الطلبية ما أعرف. خلينا نشوف إيش يا جماعة. تبغى الود قلبه بيوقع بس هو دور سلمان. هنطلع فاصل مستمعين وراجعين ومكملين معاكم. خليكم على السماء.
2: Say low.

0: وعلاجه.
1: ألف ألف أف أم.
2: مزاثرة بالخرج والرغيب وحوطة بني تميم، عقارات نادرة ومميزة تقدمها شركة صدى الهوية للخدمات العقارية تحت إشراف إنفاد. لطلب البروشور 0555 013323.
3: تسعين صفرين ستة وستين صفر اثناش. صباح الخير.
4: صباح الرسائل. ما هي أفضل رسالة تجيك؟ أفضل رسالة غير تم إيداع يا جماعة، تم إيداع حطها على جنب. إيش أحلى رسالة تجيك؟ وخلينا نضيف عليها أسوأ رسالة. أحلى رسالة تجيك وأسوأ رسالة تجيك. طبعا الأسوأ للأسف يعني احنا كلنا تم تقييد. ايوه انت
3: قيد مخالفة، يعني
4: مخالف هذا. انا بالنسبة لي اخي ما حلو
3: خلاص. واتفقتوا كلكم انه احلى رسالة تم ايداع والثانية تم قيد. خلاص خلصتوا.
4: لا
3: حركتوا الفقرة.
4: لا الايداع ممنوع. ممنوع تقول تم ايداع. ما هي تم ايداع الكل. كلنا على هم سرى ترى والله. كلنا على هم سرى. يا جماعة تقدر ترسلون على ألف ألف أف أم. تكتب ألف ألف أف أم في تيك توك. موجودين بث صوت وصورة. لو لقيت شوية مسترد على الشاشة هذه ما مسترد. هذا كاب حق نهى. لا تمسح.
3: أحلى رسالة تقول لك إلهام لا تاكلي حجيب أكل.
4: يا سلام. المندوب في الطريق برضو هذه الرسائل الحلوة وصلت شحنتك من الأشياء الجميلة جدا اللي أوكي. أسوأ رسالة بس لازم تكتب يا جماعة هذا أسوأ رسالة ولا لا تطبخي. فوف تقول لك لا تطبخ هذه من أحلى الرسائل عندها. للدرجة هذه معقولة؟
3: الله عليك ميدو. أنا كذا أقول أفضل رسالة موجودة عندي من شخص أحبه صح، سواء كان وحشتيني أحبك اشتقت لك إيش بتسوي. أو في أحلى رسالة أنا إيش بتسوي.
4: ما يستري
3: حس الشخص كده بيطمئن عليك. يعني
4: يقول لك أحلى رسالة جاتني من بنتي قالت لي حتصير جد. وي ألف مبروك يا جد.
3: أي والله هذه كمان رسالة حلوة صح.
4: جد والله هذه اللي ما صار تعليق الدراسة صار رسالة حلوة. لا والله أنا إنسان يعني ضد هذا الموضوع. تعليق الدراسة الرسالة ما هي حلوة، رسالة سيئة. روح المدرسة. يلا يا ولد قوم المدرسة. يلا يا ولد ما في نوم كارتير. ما في نوم. يلا
3: جهزي نفسك بنسافر.
4: أنا بقول تم تأكيد حجزك. أنا بالنسبة لي متعود أسافر. تم تأكيد حجزك بنجاح. هذه رسالة صراحة يعني أنا بالنسبة لي هذه أحلى رسالة. سلمان طبعا أي شيء عنده أحلى رسالة عنده فيها تتوقع الأكل. أي أكل في الحياة فهذا يسعد سلمان ويسعدنا جميعا إن شاء الله.
3: أنا ما حد سألني إيش تبي تسمعي.
4: إيش تبي تسمعي؟ أي
3: أيوة والله ما حد سألني.
4: أنا سألتك.
3: أنا شايف الدور قاعد يطير في
4: الأغنية الجاية عندها. شوف ذوق نهى. عارف ذوق مين دحين؟ إيوه صح. في أحد اختار من الكومنتس. إحنا اخترنا من المستمعين. إيوه اخترنا من المستمعين. اختارت المعنة سارة.
3: إيوه مضطهدة. إيوه فوف أحس إني مضطهدة صح.
4: معلش أرفع إيميل. أرفع إيميل معلش. تم نقل ملكية السيارة زهراني. ما شاء الله شكله شريطي.
3: انخرش. طيب انا مضطهدة. وبما اني مضطهده
4: ارفع ايميل
3: ما بي نطلع فاصل
4: المهنه حلوه بعد المهنه تختار نهار
3: والله طيب خلاص اخترت الاغنيه طيب
4: ايش اخترت عشان نشوف ساره تهديها لمين اوكي
3: ده الصباح يا ربي اللي ما حد اهداني اغنيه ولا حد سالني ايش تبي تسمعي ولا غير مره واحده
4: معليش خذي نفس عميق نفسي افتح الشبابيك حسي انك انت في ذاعتك ومكانك وما حد بياخذ عنك شيء الاغنيه الجايه ان شاء الله بعد هذه اللي بعد الجايه لنهى باذن الله

0: 92-06-12 ردا على الموضوع هذا عشان خلص نقفل موضوع الرسائل. حقول لكم حاجة، كون أنت صاحب الرسالة الحلوة الله. لشخص غيرك، كون أنت من جد هذا الشخص ومو لشخص واحد. أرسل أخوك صباح الخير وحشتني، أرسل لوالدتك أشكرها على وجودها بس بحياتك، أرسل لوالدك على كل حاجة حلوة، أرسل لشريك حياتك كلمة هو يحب يسمعها وأنت تعرف أنه هو يحب يسمعها، أرسل لزميلك أنا أحس أني موفق لأنه أنت زميلي. أرسل أكثر من رسالة وشخصنه، شخصنه في رسائل، مو ترسلوا برودكاست للجميع، أرسل شخصنه، شخصنه كل أحد لي رسالته. كون أنت صاحب هذه الرسالة اللي تخلي شخص غيرك قلبه ينشرح وينبسط ويبتسم الابتسامة اللي أنتوا حسيتوها كلكم لما تخيلتوا أنه هذه الرسائل بتوصلكم. أعرف أنه كثير منكم استحوا ما قالوا أكثر رسالة يحبوها لأنها فيها حب وفيها شوق، فيها كلمة حلوة.
1: حب حب معيب بالعكس.
0: بالضبط. وأدخلوا على بث تيك توك إذاعة ألف ألف أف أم، إحنا موجودين هناك لايف بث مباشر. وبالنسبة لي تواصلكم معنا، اللي حاب يرسل رسالة واتساب حتكون على 92-06-12. دقيقة أنا كنت هناك لما اخترت الأغنية، أنا أعرف دي الأغنية أحبها
1: بس مو اختيارات سارة هذه، معلش.
0: لا معقول. دقيقة،
1: هذا تركي سعد يقول لك صباح الخير على الجميع المستمعين. صباح الخير يا تركي.
0: أوف صدفة. لا ما ماني في ذا الجو صراحة، ما بسوطة في حياتي. يلا خليكم على السماء.

0: عارف ألف أف أم.
1: دقيقة يا هو
2: دقيقة، اسمع هذه القصيدة اللي ما حتنساها. عند الرجال أهل العقول الرزينة، المدح شايف المدح له وقت ومجال وقوانين، ما هو جديد طيبهم وارثينه، والله وارثينه. أعلام في غرب الجزيرة سلاطين.
3: يا هو خلصت القصيدة، سمعونا مجس.

0: تعرفي احلى شيء ايش؟
1: والله
0: انا مستفز. انا
1: ما عاد ابغى اطلع معاه والله ما عاد والله
0: انا مستفز بطبعي، وعارف الناس اللي يحبوا يستفزوا، يعني بعطيه على قد جو وهو بيحاول يستفزك في الكومنت، فانت يعني تستفز او تسوي نفسك انك استفزيت عشان هو ينبسط. ترى من جد اللي بيستفزك ينبسط لما ينجح في استفزازه، سواء كان قصده خير او شر. يعني انا استفزنها كثير ولكن بالخير مش بالشر يعني.
1: صحيح والله فعلا
0: انا شخص مستفز واعرف ان انا شخص مستفز، لكن نعم. استخدمها دائما في الخير، لا استخدمها في الشر ولا حستخدمها في الشر. وجه طاقتك او وجه الصفه اللي موجوده عندك، سبحان الله تقدر يعني حتى لو انت كريم مثلا، هذه صفه حلوه صح؟
1: صح،
0: ممكن تكون في الشر ممكن تكون في الخير.
1: كيف الكرم ممكن يكون في الشر؟
0: لما يكون انت بتعاون شيء احد اصلا، او بتكرم احد ما يستاهل، او
1: لا هذا ما هو شر، لا انت ما تعرف انت بتكرم شخص حبيت، يلا نتجادل
0: ما عندي مشكله.
1: كيف تستخدم الاستفزاز في الخير؟ أنا أقول لكم كيف الاستفزاز.
0: أعطيهم قصة معلش.
1: عن ناظم تحديدا، يمكن اللي انضموا لينا الآن جداد يعني
0: كيف يسمع. الاستفزاز في الخير
1: مثلا أنه أنا ما عمري كنت موجودة في السوشيال ميديا أبدا، ما جاء في بالي أنه أكون موجودة. ناظم استفزني جدا جدا جدا جدا من قرابة أسبوع 10 أيام تقريبا لين ما خلاني أطلع البث هنا، وخلاني لا أدمن البثوث من البيت طول الوقت. أنا
0: ما دخل فيه، أنا ما دخل فيه إدمانك
1: ومستفز وبيتحداني مثلا توصلي كذا متابع، تعملي كذا، هذا تعملي، يعني بيتحداني، بيحط تحديات. هذا نوع من استفزاز مرة حلو، يعني هذا استفزاز جميل في الأخير، هو أنا صاحبة القرار أكيد، لكن استفزاز أنا هذا أأيده. لكن الكرم كيف ممكن يتسخر للشر؟ هذه شوية صعبة بالنسبة لي.
0: أنا أحس إنه الصفات كلها، أنا أشوف الصفات بشكل عام ممكن تكون إذا ما كانت في مكانها لشخص المناسب، فأحس إن أنت كده كأنك أنت عارف إنه هذا الشخص سيء بغض النظر، عارف إنه هذا الشخص سيء، وعارف إنه أنت لو أكرمت هذا الشخص، أنا في النهاية صفة جيدة، بس أنا ما أجي أكرم شخص سيء، ليش أكرمه؟ أنا عادي أشوفها، أنا وجهة نظري، أنا لا أقول إنه هي صح، ما قلت إنه هي صح ولا هي قرآن منزل، لا أنا أشوف إنه هي في صفات معينة ما ينفع تكون لبعض الناس.
1: يعني أرجع أقول إنه أنت إنسان لما بتيجي تكرم أحد أو بتعطي تقدم لأحد شيء، أنت ما ما ما ما ما سخرته للخير، عرفت؟ أنت ما عملت هذا الشيء
0: لما أكرم أحد.
1: أيوة معلش، أنا أشوف الشخص الكريم إنسان كريم المشاعر، كريم العطاء، كريم الجيب، كريم كل كلمة.
0: مين اللي يستاهل الكرم هذا؟ كرم المشاعر ولا كرم؟
1: أنا ما حاجي أسألك
0: هل هو الكل أحد ولا أنا شخص يعني أدور على الشخص يعني قدامي هذا، هل يستاهل مشاعري أن أكرمه فيها؟ بغض النظر أنا بكرمه بإيش، إيش ما بكرمه بوقتي خلاص، بجلس بوقتي مع فلان.
1: بيان تقول مو كل الناس تستاهل الخير، زي متفقة مع ناظم تقريبا.
0: أنا أتوقع أنه في ناس كثير يعني
1: الكرم السيء لما تدعم شخص ماديا وانت عارف أنه قادر يشتغل وكرمك يخليه متعود على الكسل.
0: شكرا شكرا. لما واحد مثلا والله وزنه زايد مثلا، وتروح تجيب له مفطحات وتجيب له وتأكله جيب له أكل بدل ما تخرب له الدايت، هذا كرم سيء أنا أشوفه بحد ذاته. مو مثلا مسوي دايت روح تجيب له شوكولاتة ولا شيء هو مو ماشي عليه، أنا أشوفه لا كرم، في كرم سيء. هل لا يوجد الكرم السيء؟ لا يوجد إذا كان في مكان سيء.
1: هذا لؤم تقول أج.
0: يقول لك نبي فقرة الطبخ إن شاء الله، فقرة شوكو سكينة الساعة 8، يعني بداية الساعة 8 باقي نص ساعة إن شاء الله، ونطلع فقرة شوكو سكينة، هذه فقرة الأكل المحببة للجميع. وش نفطر؟
1: لو تقدروا ترسلوا لنا تجاربكم السلبية الإيجابية إيش ما كانت، بس حاولوا تكون إيش في سطر سطر ونص عشان نقدر نقراها، هنحاول ناخذها تحت الهواء مع

0: نحاول ناخذها تحت الهواء يعني نقراها عشان نقدر نقولها على طول.
1: يعني هل تحتاجي انت لازم اوكي اول شيء انها تدخلوا انها تقولوا لها
0: لا حد يقول لي ولا اي حاجه قولوا لي لا لا قولوا لي صباح الخير احتاج صباح الخير والله العظيم طالما الادويه كلها موجوده حروح اخذ من كل اللي موجود عشان يبدا يومنا. شكرا شكرا يا حبايبي. الكرم عاده طيبه وجيده عند صدوره من الشخص, اما الشخص اللي ايش حصل له الكرم ماني مسؤول. الله عليك يا منصور, هذا اللي انا بقوله. اخيرا احد قال اللي انا ابغى اقوله بطريقه واضحه بركات يقول نها فيهم ولا فيك. امين يا بركات والله سلامه الجميع.
1: يعني ما شاء الله تبارك الله. الله اول شيء خلينا طهور نقول ما في الا العافيه. شايفين نوع يا جماعه انا ما حتقول ادخل شوف
0: نوع. لا لا لا لا حد يشوف ولا ما حد يشوف.
1: ادخل شوف الحق ما
0: تصدق في واحد من الادويه انا خايفه اخذه من كثر ما اصحصح منه قوي جدا جميل.
1: صحصحي
0: ايوه ايوه حروح اخذ الان
1: لانه صراحه يعني انا حبيت احس بانه في حشرجه. كيف الحشرجه التي تصيب الصوت؟
0: حشرجه طيب. نعم
1: الحشرجه هذه اللي تسوي اول ما تصحى من الصوت او من الصوت من النوم وصوتك كذا ثقيل او تحس انه هو البيس في طالع, هذه يسموها حشرجه باي ذا واي يعني معلومه خذها. سلامه خشمه الاحمر تفضلي قاعدين يتغزلوا 24 ساعه سوزي كمان ذكريات
0: سوزي. نرجع نقول الله يخليكم ابغى تجاربكم. حاولوا بقول لكم تحطوها في في في يعني في في سطر سطر ونص تجربة استفدتوا منها سواء كانت سلبية أو إيجابية بس جات عليكم بالفائدة تعلمتوا منها شيء حلو, حلو.
1: مشروع
0: يلا
1: علاقة تجاربنا في أشياء كثير في الحياة أشياء كثير في الحياة تجاربنا. فأكيد أنت لما تطلع تقول تجربتك الفاشلة قبل الناجحة غيرك راح يستفيد أكيد راح يستفيد. إيش تجربتك وإيش كانت تجربتك وليش فشلت هذه كلها تكتبها في سطر سطرين ثلاثة لا تكثر أكثر من كذا بس أرسلها على الواتساب عشان نقدر نقراها باستفاضة. 920-66-012
0: أما بالنسبة للغز ناظم يقول
1: القطار الكهربائي المتوجه إلى انت الشمال
0: انت القطار أنت؟
1: طيب. هو سلمان الله طيب. عشان ننصب طيب. الفضل طيب. لله ثم لسلمان. قطار كهربائي متجر إلى الشمال اتجاه الشمال الدخان يطلع في أي اتجاه؟ شاركونا سهل

0: قوي.
1: يعني كنا بنتكلم، حقول لكم يعني طرف الكلام عشان اللي يسمعونا كمان يشاركونا على الرسائل الواتساب 92-06-62-012. فكنا بنتكلم عن انه اللي وصلنا له، النقطة اللي وصلنا له انه الشخص الهجومي شخص عنده نقص، اللي يهاجم على طول، اللي يهاجم النصيحة، اللي يهاجم الموقف، اللي هاجم الشخص، اللي هاجم الحدث. وش رايك يا ناظم؟
2: وفرق بين الهجومي والانتقادي، عشان لا يقولوا انه شخص لما ينتقد هو انسان هجومي. في ناس تنتقد من اجل التحسين، هو ما هاجمك، او في ناس يعني في عارف هي اتوقع على الموقف، انت تقدير الهجوم على الموقف. ممكن انا ما هاجمتك ولكن انتقدتك فانت شفتها هجوميه. أحيانا ممكن تتكلمي معاه أنها بكل بساطة وهدوء برضو حيشوفها هجومية. يعني هي شعرة فكرة بين أن أنا قاعد أنصح أو قاعد أنتقد، ما يعني يقول لك أنه والله هاجمني وقال. يعني في ناس بتقديراتهم

0: الانتقاد.
1: والله ألف سلامة. والله في فرق بين الانتقاد والتجريح. في فرق يا منار بين الانتقاد والتجريح. ولكن هذا اللي احنا بنقول, انه مو كل شخص اليوم ان قال لك كلمتين هو والله هاجمك بكلمة الهجوم. الهجوم هنا لما اللي ذكرته انه اللي فيه نقص. ايوه
0: امل النهدي شو بتقول لك, حتى الاسلوب يفرق. انا اقول هو الاسلوب اللي يفرق. انت ممكن تهاجمني بس بفكر, مو تهاجمني, ممكن تعترض علي بس بفكر راقي باسلوب نصح. يعني انا اشوف الشخص مثلا مثلا مثلا في طبيعة شغلنا, طيب الشخص اللي ينتقدني او يعلق علي قدام الجميع وبطريقة معلش بطوالة لسان او بتعدي, هذا شخص عفوا يعني. لكن ممكن شخص يقول نفس الفكرة بطريقة حلوة ونصيحة وعلى الخاص,
1: يا سلام,
0: ولك أن تخذيها أو ترفضيها, لك أنك تقريها أو تعملي بها أو ما تعمل بها. يعني معلش الاثنين نفس الفكرة. فأنا أتفق مع أمل النهدي 100%. بركاتي بيقول أنه الانتقاد حلو في بعض الأحيان لكن بيساعدنا نتطور ونشوف أخطائنا. أرجع أقول لك, حتى الانتقاد, أنا هذه وجهة نظري, حتى الانتقاد ليه أسلوب وليه طريقة. الأم احنا دائما ننصحها ما تزعقي في ولدك قدام الناس في السوق او قدام اخوانه بقوه, صح ولا لا؟ هل الام تكره ولدها؟ مستحيل. هل هي تبغى تفشل او تبغى تكسر خاطره او تبغى تطحن شخصيته؟ مستحيل. لكن طريقتها هنا اختلفت. ما حيفرق في النيه.
1: ألف سلامة والله يا
0: حاسس. الله يسلمك. أنت
1: حاسس فيكي والله.
0: الحشر رجعلك.
1: معليش أنت كمان
0: لا تتحمسي.
1: لا تكتميها, لا تكتمي الكحة, لا تكتمي العطسة. إحنا قلنا قبل كده لا تكتميها. حتى لو إحنا على هوا إحنا بني آدمين عادي, أنت تكتمي الكحة والعطسة عشان إيش؟ عشان قالوا نوها عطست. خلي نوها تعطس عادي. لأنها كحت عادي, خلي أنها
0: خلاص صفات صوتي في حالها خلاص. آري يقول الإنسان اللي يتغير إذا أراد ولو انتقدك تنصحه من اليوم. والله ما في يا جماعة, أقروا الرسالة قبل ما ترسلوا لي. والله بنتعذب. الانتقاد اللي أشوفه بسرعة. إيجابي وممكن يفيدني اللي يجيني من شخص أعرفه إنه يتمنى لي الخير. عمرك ما حتقدر تحدد الأشخاص اللي يتمنوا لك الخير.
1: بالضبط.
0: أنا هذه وجهة نظري. ما حتعرف.
1: مع الزمن حتعرف إنه والله في ناس يقول لك كلام حلو وهو يقصد شيء ثاني جدا جدا. كلام في ظاهره حلو لكن مع الزمن, مع الخبرة في السنين وعجاج السنين كله مع بعض,
0: قال لك عجاج السنين
1: لما يخليك أنت عندك خبرة. الخبرة هذه تخليك فعليا حرفيا تقرأ ما بين السطور, ما بين الكلام الحلو المنمق اللي في ظاهره.
0: أنا بديت أحب مروج.
1: مين مروج؟ مين؟
0: والله لأنه مروج تقول الأسلوب ثم الأسلوب ثم الأسلوب. ممكن تهزئني وإنت رايق وبروقان وأتقبل, وتيجي تنصحني بهجوم ما أتقبل.
1: والله صح 100%. أنا من الناس اللي يعني عندي أسلوب وأجلدك جلد لكن بيش بروقان. وحتتقبل تتقبل.
0: قولوا لي رأيكم يا جماعة في الشخص في فكرة الشخص الهجومي. احنا اتفقنا كلنا انه الشخص اللي يهجم فيه شيء بسيط من النقص, اما انه يبغى يحرجك يبغى. المهم انه فيه, حتى لو كانت نصيحته على حق. قولوا لنا رأيكم في الشخص اللي يهاجم الناس اللي حوله طول الوقت. ناس سمته نقص, ناس قالت له ضعف. على 92-06-62-012.
1: صباح الخير. هذا هو الصباح. شفت انت ايش سموها؟ احنا نسميها تمغيطة. ما اعرف ايش بلهجتكم ايش تقولوا له.
0: مغط, يتمطع
1: او ما اعرف.
0: مغط.
1: كل اعطونا اللهجات حقتكم وقولي لي من وين اللهجة. ما اعرف هذا, بس انا احب الحركة هذه لانه احس ما تصير الا يعني وقت التعب وبعدين كذا ايش معاها. كيف اشرحها؟ احساس جميل, مو انه ما تيجي الا وقت احساس الجميل.
0: حبيت رساله ار. ايوه هي تيجي كذا زي المثاوب.
1: جزان يقولوا يتمطط.
0: ايه في
1: زي لك مطاط.
0: هنا ار يقول الشخص الهجومي غالبا يشعر بتهديد. حبيتها.
1: stretching. Oh my god.
0: هذا أمجدك. تعرف عشان عارف شكل الشخص اللي قالها هذا اللي عشان عارف هو مين.
1: يا بجد.
0: شق ثوب الكسل.
1: أيوة والله يا جماعة أعملوا ستريتشنج خلاص. هذا بالأسلوب حق أمجد إنه أعملوا ستريتشنج. أنا عندي مشكلة مع الناس اللي تتكلم نص عربي نص إنجليزي. يا هذا يا هذا خذ راحتك.
0: صباح الخير يا أم نواف. ومع صباح الخير اللي جات من أم نواف نطلع فاصل مستمعين ورجعين ومكملين معاكم. 92-0-66-0-12 من كثر ما اللغز بايخ. أنا ما أبغى أقول للغز
1: ولا
0: ولا
1: هل صعب أنك ما ترفع الأغنية؟
0: لا أنا لازم أرفع المود على الصوت. بس لو قال بدل يعني مرة يقول الرياض مرة يقول جدة عشان
1: لا حلو الرياض مش فهم.
0: عشان يعني في ناس عندهم اللي لو ابتسم في جدة
1: أو الرياض كلنا واحد. الرياض عاصمتنا أي حلوة جدة بس في السيارة الرياض الرياض
0: يلا. لو

سمعني ألف.

مرحبا. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونيابة عنه، افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض يوم أمس أعمال المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل الذي ينعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 من أكتوبر الجاري بفندق إنتركونتيننتال الرياض. دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى

المواطنين اليمنيين الموجودين في المملكة العربية السعودية ممن يحملون جوازات سفر سارية المفعول لا يحتاجون إلى استخراج وثائق سفر مؤقتة للاستفادة من المكرمة الملكية الكريمة لتصحيح أوضاعهم، مؤكدة ضرورة حجز موعد عبر منصة أبشر ومراجعة إدارة الجوازات في المنطقة الأقرب إليهم لاستكمال الإجراءات اللازمة. وأخيرا في هذا الموجز، كشفت منصة قوى عن إعفاء العمالة اليمنية المشمولة بمبادرة تصحيح الأوضاع من المقابل المالي المتأخر لرخص العمل سواء صدرت لهم إقامات أو لم تصدر، إضافة إلى المتغيبين مما لديهم تأشيرات خروج نهائي شريطة إلغاء تلك التأشيرات من قبل الجوازات. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: رجعنا لكم.
1: والله تقدر احنا نقدر احنا الان نقول لك نهى توكل على الله روح البيت عشان نهى جماعه
0: يعني يقولوا لك صوت القرمشه.
1: صوت القرمشه. نهى والله تعبانه.
0: لا والله شويه حساسيه
1: هذا كده
0: وراحت في حالها. اي والله الدواء مره المهم فوقني انا هذا اهم شيء عندي.
1: والله انا خوفي
0: عندنا بزوس احنا ندخلها وعندنا اشغال عندنا طبخه الان ويعطي العافيه ناظم انه ما هو معطيني فرصه وصرت مكسوفه اقول اي وصفه من عندي لانه فنان ما دقنا شيء
1: ببين
0: ويمكن هو بهايط علي ما اعرف لانه يقول له تحط ملازمه لها انا ما اعرف هذا يمكن هي
1: تشوفيني اقرا من ورقه
0: لا
1: طيب معناته ايش يعني جايب ديب الطبخه من راسي
0: طيب قول عندك شيء
1: شو حابب تاكل اليوم معنا الشيف توني مرحبا اهلا وسهلا فيكم شو حابين تاكلوا لليوم على تيك توك هلا فيكم تفوتوا اكتبوا عنكم بتيك توك فوق بالسيرش اكتبوا الف الف نطلع قدامكم انا ونهى شو بدكم تاكلوا سوزي بتحكي بامية حكينا البامية قبل كم يوم ف شو في عندكم اقتراحات شو في شو بدكم تاكلوا لليوم
0: شكشوكة يقولوا بس طبعا يقول لك شكشوكة يا طوني بس يبغوا شوف انا اقول لك على حاجة سوي لي شكشوكة يعني من خارج الصندوق يعني اعطينا وصفة خارج الصندوق لا تقول لي بصل وطماطم وفلح وكمون وبيض خلاص فلح توثقناها فلح يا جماعة لما نقول فلح يعني فلفل أسود وملح بنختصرها عشان احنا مستعجلين
1: مع حقوق النشر عندي محفوظة
0: بالعافية يا مود حتسوي ملوخية مود في أستراليا حتسوي ملوخية
1: ما شاء الله
0: تبارك كلمينا وقت ما تسوي الملوخية عشان نطلع بس عشان نسليكي وانت بتسويها
1: طيب شكشوكة شكشوك
0: نهى بعد أنواع. البث كلمي نواف من عيوني من عيوني
1: بنكلم نواف نعزيه في طيران إن شاء الله
0: إنك مستفز هذا الشكشوكة بس
1: الشكشوكة طبعا ليها أنواع وأشكال في السودان غير في مصر غير في السعودية غير إحنا المتعودين على الشكشوكة إنه أنت بتكشنة الكشنة الطبيعية اللي هو بصل وطماطم هترميهم بشوية زيت لو كان سمن أو زبدة برضو أفضل وأفضل هل قد جربت الشكشوكة أو البيض وحطيت عليها تونة يمكن مستغربها أو ما كنت مستغربتها فالشكشوكة اليوم بالتونة لها أسماء مختلفة بس أنا أسميها شكشوكة بالتونة الشكشوكة يا حبيبي عشان تعطيك الليفل اللي أنا هتكلم فيه ركز فيه هتجيب الطاسة طبيعية طاوة إيش ما تسميها شوية الزيت وتنزل فيها الكشنة الطبيعية ليه شوية طماطم

0: على شوية بصل مقطعين مفرومين ناعمين. أول ما يبدأ يذبل البصل تنزل بالتونة. إذا نزلت بالتونة على خفيف كده تقلبها وركز في التفصيلة هذه وتحط شوية بواية ماء يغلي شوية. ليش؟ هنا هدأ تتسبك شوية على نقطة من المعجون حق الطماطم. شوية معجون الطماطم هذه هتبدأ تتسبك معك لين تبدأ الموية بالكامل تتبخر. بخرة الموية بالكامل انزل عليها بشوية زيت زيتون والتونة كده. وبعدها حط فقس البيض اللي انت حابه، يعني والله بيضتين ثلاثة على حسب. قلبهم ولا تخلي البيض ينحرك.
1: ها التفاصيل شفتوا هذا بقول لكم هنا الهياط نقطة معجون مدري إيش
0: هذا ما هو حلو.
1: شوفوا سألوني أنا على الشكشوكة.
0: شوف أفهمك بالمطبخ.
1: بصل طماطم
0: بالمطبخ.
1: والله ما أفهم بس هحاول. شوفوا يعني أنا يبغالي أحد يطول باله يعني يذوق يجرب يقيم.
0: طبخ تطويلة بال.
1: لا يقيم اللي أنا أسويه.
0: السندويتشات قصدك التوست؟
1: أي حق.
0: طبخاتنا كلها عبارة عن سندويتش توست. بس الفرق انه هنا حطينا طماطم بدال الخيار صحة. الفرق انه كانت توست مقلوب بالعكس. هذه الفروقات عندها اللي ما يدخل المطبخ زي كذا.
1: يا مين يجبر فيكم بخاطري ويجرب وصفاتي؟
0: وصفاتك بالعكس هذه انت وصفاتك سهلة الكل ممكن يجربها. انا قاعد اقول طبخة صعبة بصراحة. اذا كان عندك ما تحب الشكشوكة معليش، الناس اذواق، ناس ما تحب البيض اصلا.
1: تعرفوا ناظم زي مين في الطبخ؟ معليش انا اقولك
0: شربيني.
1: تيجي توصف لاحد عنوان تقول له ايش؟ روح سيدة يمين هتلاقي المحل يسارك. طيب هذا نوعي انا ناظم. شوف انت تروح شرق من مبنى المدري ايش
0: تلاقي في حفرة
1: وتكمل تلاقي في بعدها 5.5 متر
0: في بس
1: يعني توقف
0: بالضبط. معروف البس الليل المقطوع ده موجود هاي تفاصيل
1: يعني. وبعدين يعني شوف ايش تسوي صح ولا لا.
0: ايوه بس هذه التفاصيل. معليش انا اشوف الطبخ تفاصيله يعني. اشوف عندنا اثنين ما شاء الله لما اقول كلمة طبخ يأكلون ما لذة وطاب. هل أنت تدقق في تفاصيل الأكلة ولا دي الله بسم الله الرحمن الرحيم وخلاص؟ أنا بتكلم من شخص ما شاء الله يعني فارد عريض المنكبين عريض الكرشتين.
1: تعرف اللي هو يقول لك يعني مثلا يقول لك وتحط جرجير متربي بين بين
0: نعم
1: بين حبات الجزر
0: طبعاً.
1: وماخذ من طبعها البرتقالي جرجير كله انقطف وهو مواجه الشمس في ساعة الغروب في يوم ديسمبري.
0: تو ماتش مو للدرجة هذه تو ماتش.
1: لا تستفزني صراحة. مشان بكرة أنا الطبخة بكرة عندي
0: عندك طبخة نهاية. يا جماعة عارفة إيش هذول الناس اللي ما لهم نفس يطبخوا 3 مكونات 4 مكونات بالكثير وشيء ما يحتاج له أصلاً طبخ اللي هو أرمي قلاية هوائي ولا أي شيء.
1: كله قلاية. أحب القلاية.
0: سيبها وروح سوي اللي تبغاه وترجع تلاقي أكلك جاهز. ما اسمه طبخ والله.
1: أحب القلاية.
0: هذا يطبخ لك هذا يعني. معلش لأنها ما تحب المطبخ وأنا أحب المطبخ ففي فرق.
1: حبايبي اللي ضايفيني أرسلوا لي الطبخة تكون صعبة المراس كثيرة المنحنيات. عشان بكرة أقولها.
0: شوف أبو صيلي شو يقول. أنا يعجبني شوف الرجل لما يدخل المطبخ والله العظيم إذا دخل الرجل قرر الأب أو قرر الأخ الكبير أو قرر الجد إنه يطبخ فحتاكل أكلة جميلة. أبو صيلي يقول لك أنا أركز وأنا أقطع الطماطم والبصل والخيار مثلا بحيث يكونوا متساوين، يعني هو ماشي بالراحة عشان كل قطعة تكون مساوية لنفس القطعة الثانية. وهذا OCD يا حبيبي الله يعطيك العافية.
1: يعني ومنصور مرة شكرا يقول لك يحمد ربه اللي يدوق طبخ نهاء. مرة شكرا بس انه لا تبالغ وتقول طبخ لانه
0: نهاء ما تطبخ. نهاء تجمع تعرف لما انت تجميع قطع غيار حق السيارات، هو يقول لك انا والله صنعت السياره، هو بيجمع قطع الغيار. هي نفس الشيء، ايش في موجود تجمع المكونات، وقالت لك تجميع فقط، تجميع بدون اي لحام بدون اي طبخ، ما في تفاعلات كيميائيه.
1: جبر الخواطر، جبر الخواطر،
0: جبرنا خواطرك كثير
1: بس خلاص. 92 صفرين 6 هو 60 صفر 12. ادخلوا على بث إذاعة ألف ألف أف أم، احنا موجودين الآن معكم هناك بث لايف على منصة
0: اختيارك. تيك توك. اختيارك، هذه الأغنية اختيارك.
1: استنى بدأ يجيني أبشر أبشر أبشر يا جماعة الخير. لا ما هي اختياري بس خلاص اسمعها.
0: مو صاحبك شو اسمه ده؟ حبيت نبيل شعيل؟
1: لا لا هذا مو نبيل شعيل، هذا وليد
0: عصام. مو صاحبك
1: طب عنده أغاني يا جماعة نحبها أكثر يعني.
0: انت ما قلتي، انت ما دورت.

دور على مواضيع ممتعة ومسلية في الويكند. أنا كانوا يسموني الويكند. أو أنك تدور على برنامج يجمع بين المتعة والوناسة. أنا الوناسة. حبيبي يا ولد الويكند، تبغى تعيش لحظات ما تتنسى من الضحك في كل ثانية؟ خلك معايا وحتموت من الضحك. بسم الله عليك، حتى عمرك طويل. حاخذكم في رحلة ممتعة ومسلية مليانة بالحماس والألعاب والمسابقات والمشاركات ومواضيع تاخذك لبعيد، وإن شاء الله ما أجيب فيكم العيد. في برنامج عيش الويكند حكون معاكم أنا محمد بكر كل يوم جمعة من الريتسي مول من الساعة 7 إلى الساعة 9 مساء على ألف ألف أف أم.

0: قسيمة 1000 ريال.
1: آخر كلام؟
0: نعم.
1: قسيمة بألف ريال يا جماعة مقدمة من فايندرا. فايندرا اللي بتقدم 1000 ريال قسيمة للمستمعين. يعني الألف ريال دي أنت طب الموجودين في البث أهلا وسهلا فيكم، تقدر تشاركوا معنا الصوت عشان الناس تسمع. أهلا وسهلا، أدخل على تيك توك الآن. الآن أدخل على تيك توك، أكتب ألف ألف أف أم وتعال عشان حنسأل أسئلة وإن شاء الله تكون معانا إن شاء الله السحب على 1000 ريال قسيمة 1000 ريال من فاين.
0: 92-0-66-0-12 صح صح. شو ما أعرف إيش صار كده، في هدوء ما أحب كده، أنا كل ما بحشرق
1: حشرجة. طبعا هنا والله يا جماعة نبغى الجميع يفوز، نتمنى الجميع يفوز، ولكن في النهاية سحب، والمحظوظ إن شاء الله الله يبارك له. وقل لنا لو جاتك قسيمة بألف ريال من فايندرا حتاخذ الهدية لمين؟ لنفسك، لأحد؟ أنت حر. كيفية المشاركة؟ أول شيء تعال منورنا في البث، تعال ادخل على بث تيك توك ألف ألف، تلاقي كاب لونه كركمي أو مستردي ولا ما أعرف إيش اللون، هذه نهى سعدي، لا تستغرب لا تحتار. نهى سعدي صارت تظهر معنا على الهواء مباشرة. كل طيب. نرجسيين يحبوا لنفسي لنفسي لنفسي لجين لنفسي.
0: شوفوا
1: لنفسي.
0: أنا قررت حاجة اليوم، لأنه أول حاجة أدخلوا على فايندرا، أدخلوا على موقعهم الإلكتروني. حلو، هم موجودين في أبرز مولات المملكة، اللي حاب يروح يزورهم اليوم يروح، أو أدخلوا على موقعهم الإلكتروني شوفوا إيش موجود عندهم. وتقدروا تدخلوا على إنستغرام فايندرا أوفيشل وتشاركوا، حتلاقوا فيه بوست عليه 50% اللي هو بمناسبة اليوم الوطني، ما شاء الله عليهم مستمرين. جاوبوا على هذه الأسئلة. احنا دورنا اليوم قررنا ان احنا نغششكم الإجابات. عندهم 70 فرع، اعطيهم معلومة كمان.
1: عام كم بدأت فاين؟
0: 35
1: 1900
0: يعني 2000 مثلا 35
1: ان شاء الله، يعني كملوا لا 2035 يكملوا 100 سنة.
0: قل ما شاء الله
1: ما شاء الله تبارك الله 100 سنة.
0: ما شاء الله اي والله
1: 100 سنة، لازم نحتفل معهم. يعطونا
0: فالطريقة أنا بعطيكم هي سهلة جدا، لأنه شوفوا هم عندهم يعني فايندرا يعني شغف الفضة في كل قطعة. إيش تسووا؟ حتدخلوا على حسابهم، شوفوا الهدايا تناسب الجميع، الرجال النساء حتى الأطفال على فكرة. ما هم بيختبروا الآن، قولوا لهم حاجة كده قيمة مختلفة كده، دلع نفسك جيب هدية. يا أخي أنا مبدأ الهدية عندي أحترمه أحبه،
1: لازم يكون باقتناء وباختيار.
0: أنا أحب الهدية، أحب أنك يعني
1: طقوس عندك لاختيار الهدية وكده، وهل هذه تناسب فلان ولا ما تناسب؟
0: طبعا
1: وش يحب، وهو يحب اللون هذا لا ما يحب اللون هذا
0: أكيد
1: أساس.
0: لا أنت لا، في أشياء تعمم، في هدايا تعجب الكل صراحة، لكن لا يعني أنا أحب مبدأ الهدية، أحب فكرة الهدية، أحب أحس إنه هي تعبير من جد.
1: هل الجميع يحب الهدية؟ في أحد ما يحب الهدية يا جماعة؟
0: اليوم جاتني هدية أدوية لل قسما بالله أنا أحب الهدية اللي لها معنى والله، اللي تناسب الموقف والحدث. لا اللي تناسب الموقف والحدث.
1: أوكي يعني مثلا أنا تعبان يرسلوا لي أدوية ولا يرسلوا لي ورد؟ يعني الأفضل بالنسبة لك أدوية؟
0: أكيد
1: لأنها حتستفيد من الأدوية.
0: أيوة
1: أوكي، الاهتمام لطيف،
0: تهادوا تحابوا.
1: يلا.
0: أيوة، من المبادئ الجميلة اللي احنا نعيش عليها. وفايندرا انتوا تعرفوا فايندرا يعني هم أصلا مبدأهم انه احنا عندنا التصاميم، احنا عندنا احساس انه تيجي تقول لي ايش المناسبه، ايش الرحله، ايش السفره، ايش ايش متى حتقدم الهديه عشان نختار لك الهديه المناسبه لهذا الموقف. فانا احترم المكان اللي تدخل حقيقي تقول للمبيعات هناك انا ابغى كذا، ابغى كذا، ابغى كذا، الهديه بمناسبه كذا،
1: هو يختار لك. هو يختار لك شيء يناسبك. لو ما عندك يعني حسن اختيار، انا انسان ما عندي حسن اختيار صراحه في الهدايا، ف يعني اتمنى يكون عندي احد يختار لي، وهذا شيء جيد. لكن اذا كنت ذوق كذا زي انه عندك حسن اختيار، ف يعني اختار بنفسك او استشير نهى برضو في الهدايا. بس
0: هتضطر. والله انا مره احب اختار الهدايا. أيوة. انا مره احب، وبالي طاوي
1: يضطر يجيب هديتين، يصير واحدة لنهى واحدة
0: لا لا ما أبغى، ما أبغى، بس أحب اللقافة حق الهدايا.
1: يلا عاد حساب نهى يا جماعة على تيك توك، استغلوها استغلوها استغلال. أي أحد يبي عنده هدية، عنده شيء كده، بس يكلمه يقول له اسمعي أنا عندي هدية وما أعرف، يلا ساعديني. أنت قلتي أنك أنت تحبي هذا الشيء، فساعديني في اختيار الهدايا.
0: والله من عيوني،
1: ها شفتوا،
0: والله من عيوني، والله العظيم ما أرجع فيها حقيقي. من الناس اللي الفكرة هذه أحبها، مو ضروري الهدية تكون بمليون ريال. يعني أنا بتكلم على أوقات أنه أنت راجع بيتك تاخد، أنا بتكلم على الهدايا هذه الملموسة، الكلمة هدية أيوة، الرسالة هدية، هذه الحاجات، بس تعرف الحاجات الصغيرة التفاصيل.
1: مايسترو يقول لك نهى الذوق مو ذوق، في فرق.
0: مايسترو ما حد شوفوا أسألوه عني أي سؤال
1: يعرف،
0: وضع حضربكم، ما يحب حد حتى يسأل. 92-0-66-012 مع هذه الملاحظة حنطلع فاصلنا مستمعينا ونرجع لكم على طول. إيش يقول لي أسمع يا سلمان؟ طيب
1: يلا.
0: يا الله أنا فيني عتب.
1: الله ما تنمل أغاني، والله والله ما تنمل أغاني، الله يعطي العافية بالجد. كويس إن إحنا عشنا زمنه،
0: ما زلنا. إيش فيك أنت في، أنت شفت جاي من الفضاء اليوم؟
1: أقول لك كويس إحنا عشنا زمنه وعايشين زمنه، يعني هذا الفكرة. أيوه. كويس
0: إنه الآن أيوه
1: لحقنا، ما يكون هو من زمان زي مثلا أم كلثوم ما لحقنا.

0: وانتقلنا، وهذا أكبر دليل أنه متابعينا واللي موجودين معنا والمستمعين هم أصحاب القرار. تكلموا على موضوع الهدية، وتكلموا على أنه يعني فايندرا حركت مشاعر ناس مرة كثير. فرجعنا نقول الهدية متى، هل الشخص لو أهداك مرة كثير هدايا ما تحس فيه؟ يعني تصير تقول، تصير بالنسبة لك من المسلمات أو تحصيل حاصل؟
1: طبعا.
0: والله من جد؟
1: طبعا.
0: ضد، أنا ضد.
1: معلش، أنت كأنك تعود وتعود على حاجة، عارف متى يصير الغريب؟ إيش بجاء ما جاب لي هدية؟ أحس إنه الهدية لازم لها مناسبة، من مناسبة من غير مناسبة داخل طالع، أنت تعود على الهدية. لا غلط. أنا أشوف،
0: أنا ضد كلام ناظم، أنا ضد كلام ناظم.
1: كويس.
0: كل ما استحليت لك شيء حجيبه، يعني كل ما استحليت لك شيء، وكل ما كان معايا مثلا فايض، أو أنا ما أتكلم بس هدية مادية، يعني كل ما قدرت أسوي للشخص اللي في حياتي شيء حسويه.
1: قطع العادة عداوة، توقيع ما يسر الزمن الجميل. قطع العادة عداوة. أنت إنسان قاعد تعطيني يعني خلاص استقرار نفسي إنه أنت كل مناسبة، كل جمعة، كل مدري إيش جايب لي هدية، كل شوية جايب لي هدية. قطعت الموضوع ده. أوه، فيك شيء أنت، إيش فيه؟ ليش تقطع؟ لا، أنا ماني مع. أنا أحس إنه الهدية لها وقت ولها معنى. سفرية، صار شيء معين، والله أعلم، هذا في النهاية رأيي، وفي النهاية وجهة نظري. أنت مختلفة عن وجهة نظرك. أنتوا اسمعونا، قول شاهدونا عبر
0: ويقول تتغير اسمها ويصير التزام. يا الله، أنا لوحدي اليوم،
1: لا ما أنت لوحدك. مين قال؟
0: والله لوحدي. شايف الهدايا دلالة على القرب والاندماج بين الأحباب. لا يعني أنا أتكلم يا جماعة الخير، أنا ما بتكلم الآن، إحنا خرجنا عن موضوع الماديات، إحنا بنتكلم على العادة هذه. أنا من الناس اللي أقدر هذا الشيء وأحبه، يعني أحبه فعليا.
1: كلنا نحب الهدايا، ما في أحد ما يحب الهدايا، ولكن
0: لا، أحب التعبير بهذه الطريقة،
1: التعبير الدائم، التعبير الدائم.
0: وليد الهدايا. شكرا، أخيرا أنقذوني، كلامك صحيح يا نهى، شكرا مروج. لا شكرا. لا والله، لأنه حسيت نفسي في مكان،
1: زاوية لوحدي،
0: في مكان لوحدي.
1: اي والله،
0: شوية كده، شوية.
1: شوف ام نواف معاك، يعني ما شاء الله الشعب.
0: لا ايوه، لا يا جماعه والله حسيت انه موافقين، لانه شوفوا كثير قالوا انه القطع ما هي قطع عادة. انت انسان موجود في حياتي، تعرف انه انا لما تكون مثلا وضع المادي كويس ومزاجي كويس، انا دائما في هذه. بالعكس ترى هذا مؤشر، يعتبر مؤشر انه في شيء ما هو تمام.
1: الحين هذول قلبوا علي، ايش في؟
0: احسن،
1: ايش التاثير هذا؟
0: صح عليكم.
1: اللي قبل شويه كان يقولوا لا ما ينفع الهدايا على طول، فجاه قلبوا علي. غريبه صراحه. تاثير نهى، اسميه التاثير النهوي. دير بالك في مقالب في بعض الهدايا، والله هذه مشكله. كمان تكون هديه وجوتها مقلب، يعني. طيب مروج تقول أنا أحب لو شفت شيء يذكرني بالشخص بغض النظر بقيمته أجيبه، عشان كذا أقول هدية تهدي النفس. أنا مع إنه إحنا نهدي دائما، وذكرنا هذا الشيء ذكرني في نهى، جبت لنه، بس هل هذا على طول؟
0: اللي من يوم ما تشتغلنا مع بعض في البرنامج ما شفت منك
1: أنا دوبي أعرف إنك تحب الهدايا. الحين أرسل لك وردة على تيك توك.
0: أنا كمان أحب أجيب الهدية. أقول لكم حاجة، يمكن والله ناس كثير يمكن تعيبني في هذا الشيء، لما أرجع من هنا على البيت مباشرة، شوف، أو رايح المشوار اللي أنا رايحة فيه مباشرة، وما عديت على مكان أجيب شيء لو مرة بسيط، شوف لو مرة بسيط، أحس في شيء غريب. شوف لو السوبر ماركت، شوف لو تقول لو السوبر ماركت
1: تدخلي بشيء ما
0: أقدر
1: في البيت.
0: ما عندي القدرة إني أروح يدي فاضية.
1: مو هدية. ما أحس إن دخول البيت بشيء في يدي إنه هدية للبيت.
0: لما تعرف لمين الأول. مشاعر بنت أختي مش مش مش.
1: أنا فرض.
0: يعني أيوة، مثلا ممكن أعدي على محل الفواكه، أجيب فواكه من النوع النادر. زي
1: شوف، اسمعي، شوفي هذا الكومنت ده نرفزني. يا ليت
0: لا
1: معي.
0: لا يا خالد،
1: يا ليت معي، والله يهديكم انتو اثنين. مين قال انه لازم يكون معك؟ من قالوا نحن نبغى شيء قيمته مادية؟
0: أيوة بالضبط، هي هذه الكلمة، هذه الكلمة يا جماعة، هذه الكلمة يعني إحنا بنتكلم على إنه نتواصل بهذه. يعني أنا أقول لكم، في ناس لا تدخلونا في هذا المود يا جماعة، إحنا بنتكلم على أشياء مرة بسيطة، أشياء حلوة، أشياء شوكولت، معصير من اللي يحبه هذا الشخص، شيء تتعب نفسك فيه. أنا إيش كنت بقول؟
1: أنت بتقول إنه الهدية بشكل عام، ما أعرف أنت إيش كنت بتقول، لسه كانت في راسك.
0: عصبني،
1: عصبك، أهرني، أهرني. معلش أنا حسألك سؤال، معلش. أغرب، طبعا السؤال للجميع، بس أغرب هدية جاتك كقرابة؟
0: الدواء اللي وصل للصحة. الدواء اللي وصل للصحة
1: صراحة. إنه أحد يهديك دواء بحد ذاته صراحة غريب.
0: يعني أغرب وأحلى.
1: هنتكلم عن ما أيوة، كل الهدايا حلوة مهما كانت، بس أنا أغرب هدية جاتكم أرسلوا لنا على تيك توك على طول نقراها، مو مشكلة. أغرب هدية جاتكم.
0: أنا بس بتكلم على إدمان العطاء يا جماعة، إدمان العطاء بيصير هذا الشيء موجود عندك. يعني أيوة أيوة افتكرت إيش كنت بقول. طيب في شخص، شوف اللي متعود على كذا، في شخص يروح يشتري شيء، ياخذ مثلا اللي تعرف اثنين قطعة والثانية مجانا، ياخذ القطعة الثانية ما يفكر في نفسه على طول، تلقائيا أوتوماتيك يفكر في شخص ثاني، يفكر في شخص ثاني، يقول هذه حاخذها لسلمان، هذه حاخذها لناظم، هذه حاخذها لنهم كذا. وفي شخص ثاني يقول لك لا حاخذ الاثنين لي. وفي شخص مثلا آخر هذا في طبعه العطاء، طبعه العطاء. وفي شخص ثاني يروح مثلا يشتري تيشيرت حلو، ما جاء مقاسه، رجع البيت لقاه واسع بزيادة، لقيه واسع بزيادة، لقيه ضيق، ما يرجعه،
1: يعطيه لفلان،
0: يفكر في فلان، أخذ هذا حبيته نصيبه بالمرة وما أبغى أروح. بالضبط. يعني هي أنا بتكلم على الشخص المعطاء بشكل عام، هذا الشخص يصير طبيعته ب... والله العظيم أنا زعلانة.
1: ليش؟
0: والله حسافة.
1: شكله في موضوع في راسك ما تبي تقولي، أنا عارف. وليد يقول لو علبة عنب ولا كيلو خيار الشيء بقيمته. هو ما أنا عارف وليد شكلك ما تقصدني بما أني مزارع يعني، بس عموما أنا يا ما هديت بوكس
0: ولا الله عليك
1: كرتون مليان خضار
0: أماني
1: عادي، شاورما تقول لك هذا جاتني هدية شاورما، هذه إيش
0: أماني، هذه ما هي هدية. أماني قالت كلمة مرة حلوة، قالت قهرني كلمة إنه ما أجيب عشان ما يتعود. شكرا. لو يتعود وحيتركني لما أوقف أجيب له هدايا، العلاقة دي يبغالها إعادة نظر.
1: طبعا مصلحة.
0: نعم
1: مصلحة.
0: بالعكس هذا الشخص يجي يقدر هذا الشيء. منو صباح الخير يا منو، تقول علشان كذا أحبك يا نهى.
1: كل الناس واضح إنه ما بجيهم هدايا ليهم فترة. متى آخر مرة جاتك هدية؟ إحنا قلنا متى إيش أغرب هدية ومتى آخر مرة. طبعا نهى برا الأسئلة دي كلها لأنه هداياها كلها غريبة، وقبل شوية جاتها هدية، فيعني أصل الموضوع انفتح بسبب نهى.
0: لا انفتح بسبب فايندر، معليش
1: لولي اللي تقول أنا عطر قبل أسبوع ويوم ولادتي، هذه آخر هدية جاتك. إيش البؤس هذا؟
0: شفت هذا اللي أنا بقوله الآن. هذه الشخصية لو كان جالها في وقت الولادة طقم ذهب على قولها كرسي جابر حلو، لكن طول السنة مثلا كوب كده طول في أغراضك، هذا من فلان، هذا من فلان، هذا من الشخص اللي في حياتي، هذا من الشخص اللي في حياتي، هذا تفرق
1: صراحة. أيوه
0: معليش، يعني أنا ما بتكلم على هدية كل يوم تكتم الوسط يا جماعة، تكلم عن
1: أي شيء، ملعقة والله. أنا أحب يعني لما
0: ما أعرف ليه فكرت في الملعقة، بس
1: لا أنا قد أهديت ملعقة عادي. الفكرة أنه أنا أدور على حاجة أهديها للشخص، الحاجة هذه أنا أشوفها، الحاجة هذه تكون إما في مدى رؤيته، نظره، يعني شيء يتلبس، شيء في اليد، شيء في اللبس مثلا، شيء في يتحط في المكتب، شيء يتحط في الميدالية، شيء إذا يخلي الشخص هذا اللي أنا هديته هو يتذكرني.
0: شكرا.
1: بس.
0: شكرا.
1: بس.
0: وأشياء ممكن تكون جدا بسيطة لكن يوميات حاجات مرة حلوة. بقول لكم هذا اللي بقول إحنا بخلنا على بعض مرة كثير، صرنا نبخل ببوست بأغنية بلينك أغنية، صرنا نقول هذا ليه قيمة، صرنا نقيم الهدية وصارت نظرتنا ليها مختلفة. حنطلع فاصل عشان عندي عطسات متتالية.
1: عشان كذا
0: ما هي من أيوة ما هي عطسة أيوة حساسية. يلا.
1: هذه الأغنية من مين؟ من عندك؟ من أحمد موسى؟ منك؟
0: يلا.
1: طب أنا اللي بعدها إلا الله يخليك.
0: خلاص هتختم اللي بعدها.

0: اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيك في ايده.
1: مكسوفين احنا
0: تنحت نهى تنيحه. هذه حق ما فطور
1: والله، تنح
0: ما فطور، فطور لازم
1: والله تنح،
0: لازم فطور. الوضع اول شيء الف سلامه،
1: قفل الماكينه.
0: السلام عليكم
1: على طول، هم متابعين معك.
0: لو قدرت انه يعني تشغل اغنيه، فانا ممكن حتكون سلامتك حبيت توي سمعتي بهالخبر، تعرفيها. بس يعني سلمان قمعني، قال لي لا
1: الحمد لله انه قمعك،
0: يروح يلا روح العب هناك. قلت له خلاص، اخذت سياراتي واخذت سوبر ماريو وقاعد تلعب، وانا حزين مكسور الخاطر زي سالي.
2: أنا حزينة، لقد كسر بي خاطري.
1: أنا آسفة، بس سالي بالنسبة لي تستاهل.
2: أفر إنه شرير.
0: صراحة كان شرير جدا معايا، بس يلا ما علينا. دائما اللحظات الحلوة يا جماعة تنتهي بسرعة للأسف، ولكن لسه ما زال عندنا وقت. عندنا وقت ان احنا نطلع اللي في قلبنا، عشان اللحظة الحلوة هذه ما تنتهي بسرعة وتندم عليها. طلع اللي في قلبك، قول، عبر، اخرج. اذا ما تعرف تعبر بالصوت، عبر بالكتابة. في ناس كثير ما تعرف تعبر، تصل تتكلم.
1: كثير. الموضوع الحساس.
0: ايوه، في ناس كثير ما تعبر. احنا من الصباح قاعدين نتكلم على الموضوع، إنك كيف تعطي وكيف إنك تهدي وكيف وكيف وكيف. الهدية جزء من التعبير بدون كلام.
1: صح،
0: الهدية جزء بدون يعني بدون كلام. للناس اللي ما تعرف تعبر، الهدية تعبر عن اللي في داخلك.
1: صح،
0: صدقني.
1: يعني أنا أقول يعني لا تحبس نفسك في مكان. أنا برجي الكذا ما أعرف أعبر، أنا طالع لأبوي ما أعرف أعبر، أنا طالع لخيلاني ما أعرف أعبر. يجي يدخل حياتك شخص حقيقي حتحبه من قلبك، وحيخليك تعبر، حيخليك تقول، حيخليك تسوي، حيخليك تتحرك. شكوا مليون مرة، حتى في علاقات الصداقة. شفتوا اللي ما أثرتوا فيها على بعض، خصوصا في الحاجات الحلوة، معناه أنه كان في حواجز.
0: أنا بالنسبة لي عندي مشكلة، والله أنا بقولها، أنا عندي مشكلة في التعبير. وأتمنى أن الكلام اللي تقوله نهى ده، أنه فعلا في يوم من الأيام أنت يجيك الشخص اللي إيش يخليك أنا عندي مشكلة في التعبير، وأنت تقولي أنت مذيع. أيوه، أنا عندي مشكلة التعبير الشخصي عن المشاعر الشخصية، ما أعرف أتكلم. والله لو نجلس من هنا لبكرة ما أعرف أرتب جملتين على بعضها. ولكن يمكن على قولتك، في يوم من الأيام يجيك الشخص اللي خليك تعبر باستفاضة. ممكن أعبر أنا بأغنية، ممكن أعبر بمثلا بهدية، ممكن أعبر بردة فعل معينة، لكن بالكلام ما أعرف.
1: وليد عجبتني الكلمة اللي قالها، شوف وليد يقولك التعبير شعور يحتاج ترجمة فقط. صح، سواء بهدية، سواء بكلمة، سواء برابط أغنية، سواء ب
0: وردة، ممكن وردة، ممكن أي شيء، أي شيء ممكن يعبر عن اللي في داخلك. أنا عارف، ولكن الأفضل، أفضل نوع تعبير في الحياة هو الكلام، هو أنك أنت تواجه الشخص وتتكلم معه. أنا واجه سلمان، لو سمحت، أنت جرحت مشاعري، ما اخترت، ما خليتني. هو قال أحسن، بس أهم شيء أني عبرت. هو أنه جرح مشاعري بزيادة، وأنا قلت له أن أنا والله أنت جرحت مشاعري، فقال لي أحسن. أنا ما عندي مشكلة هنا، انبسط. ليش؟ لأن أنا عبرت، هو في نفس الوقت أعطاني ردة الفعل الجيدة.
1: والله يا جماعة الخير، يعني ما أعرف، أنا أقول لكم يعني هي بس تجارب إحنا نقولها. يعني أنا نهى فعليا صدقا أتصل بالشخص اللي زعلني، أقول له تكلم. ولو لو لو تفكروا إنها ما صارت، قسما بالله صارت. إني أتصلت بشخص مرة زعلني، أيوة، جدا جدا جدا،
0: وقلت
1: له، قلت له أنت ما تعرف تعبر، والله العظيم أنا أعرف أنك ما تعرف تعبر، وكلمتك عشان تقول، عشان أسمع منك.
0: وقال
1: لا، ما ضايقني. أنا حسيت أني أنا سويت الصح، لأنه أنا مؤمنة بالتعبير، ومؤمنة أن إحنا نتكلم. شوف، في صداقات، في علاقات تنتهي بهذه الطريقة، لأنه في شخص سكت، في شخص اختار السكوت، بس هذا ما يمنع احنا نعيش الحب ونعيش صداقات ثانية ونعيش حاجات جديدة. إلا أنه أنا دائما، أنا حتى أولاد أخواتي كده أتعامل معهم، حتى أخواتي، أنت ضايقتيني وأبغى أعرف ليش، كنت مزعوجة، كنت متضايقة، كنت مخنوقة، أنا سويت شيء يمكن وأنا مو قاصدة. أنا أروح حتى للناس اللي زعلتني وأسألهم،
0: يعني يقول لك اللي سكت
1: دائما. في ناس تكلمت، في ناس ما تكلمت،
0: واللي يسكت هلا يقول لك منصور اللي يسكت هو يريد أن يبتعد. أنا أسكت بس مو عشان أبتعد، ممكن شايف أنه ما في فائدة فأنا أسكت. هنا في مرحلة في السكوت، يعني أنه أنا أغض نظر، هذه مرحلة توصل لها بعد ما تكون مرة بعد ما تخاص تتجاوز المرة الأولى والثانية والثالثة وتكلمت وما فاد، أوكي أنا أسكت. لكن من من كده البداية
1: أتفق معنا
0: تسكت وتمشي؟
1: لا
0: معلش، أنت ما عملت اللي عليك، ما تكلمت، ما قلت، يمكن اللي قدامك ما وصل.
1: بالضبط، شكرا بصوت. أنت ما عملت اللي عليك، لو حتى جاك يقول لك اتكلم، لو باب العتاب انفتح أنت ما تكلمت، أنت ما عملت اللي عليك. هذه أبواب هذه الأبواب الهوى يأخذها ويجيبها.
0: تعبير المشاعر، نهى تعبير المشاعر أو التحدث بما في داخل الشخص أسوأ شيء في الحياة لو ما صار. ليش لو ما صار؟ يعني ما في تعبير تصير الحياة سيئة، خصوصا بين أي اثنين، يعني مو بس متزوجين، متزوجين أخوان، أي اثنين تربطهم علاقة أصحاب، ما في تعبير مشاعر بينكم أنتوا اثنين، والله أنت ضايقتني، حتروح أنت. أنا بيني وبين مثلا نهى زمالة اليوم، أقوم أروح ألف أروح لي سلمان، والله نهى ما قام، ما هي كده، واحد اثنين، طب ليش ما قلت لي نهى على طول؟
1: صح، أيوة،
0: ما قدرت تواجه، ما قدرت، هذا اللي يخلق بعدين مشاكل ووا إلى آخره، اللي موجودة في أغلب العلاقات. في بداياتها تيجي ترجع في بدايتها، بداية العلاقة نفسها والله ما عبر عن مشاعره. طب ما أنت عارف تعبر، طب عندك طرق كثيرة، اليوم تكلمنا في أغلب الطرق في التعبير عن المشاعر. ما تعرف تتكلم أرسل هدية، ما عند ما في فلوس ما في هدية ما في كلام أرسل رسالة، ما في رسالة ولا يعني
1: لا اتصل اتصل اتصل, أتصل. الوضوح حلو، اتصل أرسل رسالة، خليك واضح، خليك واضح. الوضوح لنفسه هدية جوا هدية جوا هدية. جماعة المشاعر عبارة عن أعماق وأبعاد مرة كثير مرة اتصل ساكت، اتصل اسكت اسكت، لا تقول شيء.
0: اي حلوه الفكره هذه، بس ممكن يعني تتصل وقول يا انا ما اعرف اعبر.
1: التعبير عن المشاعر وقود استمرار العلاقات، اتفق معك. وصلنا لختام حلقتنا يا جماعه، احنا كذا نيجي فزي الضيوف انا وناظم نيجي اخر لحظه ويجينا كل الكلام. يا جماعه ما هي وعكه صحيه. أيوة. فعليا المكيف امس سبب لي حساسيه بسيطه، لانه انا من امس كنت حاسة بصداع، وفي وصراحة الأدوية اللي وصلت
0: فادت
1: مرة فادتني. شكرا لكم على حسن الاستماع، على أمل يتجدد لقائي فيكم بكرة في حلقة جديدة من برنامج أكسجين. كنت معكم نهى سعدي في أمل كريم، وانتبهوا على بعض.
0: صباحكم جميل، ناظم ظفر، وإلى لقاء قريب في الغد.

مرحبا. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونيابة عنه، افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض يوم أمس أعمال المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل الذي ينعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 من أكتوبر الجاري بفندق إنتركونتيننتال الرياض. دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة المواطنين السعوديين الذين تأثرت رحلاتهم الجوية نتيجة إلغائها أو تأخرها أو تعذر وصولهم إلى وجهاتهم إلى التواصل مع السفارة للحصول على المساعدة والإرشادات اللازمة. وأوضحت السفارة أنه يمكن للمواطنين التواصل عبر رقم الطوارئ أو مراجعة مقرها في لندن، مؤكدة جاهزيتها لاستقبال المواطنين وتقديم المساعدة اللازمة لهم على مدار الساعة. أوضحت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض أن المواطنين اليمنيين

صدرت لهم إقامات أو لم تصدر، إضافة إلى المتغيبين ممن لديهم تأشيرات خروج نهائي شريطة إلغاء تلك التأشيرات من قبل الجوازات. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: يا أمان ما تفك الطريق يا مالك انت يا اخي. اي
1: دوك إشارة دوك إشارة أملك يا أخي أمشي يا بيه.
2: عاوزاني أجيب لك حاجة غير الرز؟
3: يوم السواق جابنا من طريق وخر.
4: عالق في الزحمة ومتضايق؟ خلك معنا وبتكون رايق. برنامج ألف شو، برنامج اجتماعي يناقش مواضيعكم بشكل خفيف، يستضيف نخبة من الشخصيات المتميزة في مجالات مختلفة مع سهى الوعل وماجد الجبرتي من الأحد إلى الأربعاء من الساعة الرابعة إلى السادسة مساء على ألف ألف أف أم.

0: دوس بنزينك الموتر كل جديدك الموتر ما يفوتك سيارات اشكال والوان سرعة راحة وامان سيارة قديمة جديدة دبل لي الدعسة كمان
1: اسمعنا وفولو
2: الموتر معاكم انا احمد البريكي كل اربعاء من الساعة 7 الى الساعة 8 مساء على

0: ألف أف أم. أنت تستمع إلى ألف ألف أف أم.
1: الأخبار من ألف ألف أف أم. مرحبا. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونيابة عنه، افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض يوم أمس أعمال المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل الذي ينعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 من أكتوبر الجاري بفندق إنتركونتيننتال الرياض. دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة المواطنين السعوديين الذين تأثرت رحلاتهم الجوية نتيجة إلغائها أو تأخرها أو تعذر وصولهم إلى وجهاتهم إلى التواصل مع السفارة للحصول على المساعدة والإرشادات اللازمة. وأوضحت السفارة أنه يمكن للمواطنين التواصل عبر رقم الطوارئ أو مراجعة مقرها في لندن، مؤكدة جاهزيتها لاستقبال المواطنين وتقديم المساعدة اللازمة لهم على مدار الساعة. أوضحت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض أن المواطنين اليمنيين الموجودين في المملكة العربية السعودية ممن يحملون جوازات سفر سارية المفعول لا يحتاجون إلى استخراج وثائق سفر مؤقتة للاستفادة من المكرمة الملكية الكريمة لتصحيح أوضاعهم، مؤكدة ضرورة حجز موعد عبر منصة أبشر ومراجعة إدارة الجوازات في المنطقة الأقرب إليهم لاستكمال الإجراءات اللازمة. وأخيرا في هذا الموجز، كشفت منصة قوى عن إعفاء العمالة اليمنية المشمولة بمبادرة تصحيح الأوضاع من المقابل المالي المتأخر

0: بنمر في حياتنا اليومية بالكثير من المواقف، منها السعيدة والحزينة والمفرحة، والحياة كل يوم تعطينا درس جديد. جمعة جمعة، لقاء يجمعكم بالأم القديرة اعتدال إدريس، نتناقش بجرأة وموضوعية كل ما يهم استقرار بيوتنا.
1: جمعة جمعة يأتيكم بعد البث المباشر لصلاة الجمعة من الحرم المكي الشريف على ألف ألف اف ام. صباحك معنا غير على ألف ألف اف ام.

0: الخميس وصل والويكند فتح أبوابه وجلسة البيت اليوم مرفوضة. ضبطوا ساعتكم وجهزوا الجي بي اس لبرنامج عطني اللوكيشن، تحديات ومسابقات خارج عن المألوف وضحك ما ينتهي. هكون معكم أنا محمود السعد في برنامج عطني اللوكيشن كل خميس ابتداء من الساعة 5 وحتى 7 مساء على إذاعة المبدعين ألف ألف اف ام.
1: هذا البرنامج برعاية سيان ووتر بارك.

0: برنامج طبابة نستضيف أبرز الأطباء والمتخصصين يوميا من الأحد إلى الخميس من الواحدة وحتى الثانية ظهرا مع عادل بربع على ألف ألف أف أم.
1: نصيحة الطبيب.
2: بعض مرضى الأمراض النفسية المزمنة كالفصام والاضطراب الوجداني يهملون العلاجات الدوائية، مما يؤدي إلى زيادة في احتمالية حدوث الانتكاسة وحدتها. وجود الدواء يقلل من احتمال الانتكاسة ومن حدتها في حال حدوثها لا سمح الله.
1: الدكتورة آمنة سعد الخطيب استشاري طب نفسي.

0: عشان تعرف كل جديد وكل حصريات إذاعة ألف ألف أف أم من أخبار
1: اللي حابين ينطلقوا في التمثيل
0: برامج
2: تعرف تزاردين المتل
0: تغطيات
3: وصلنا الريد سيمون
0: مسابقات
4: مبروك عليك فوز
0: وجوائز الموضوع صار بين يدك وفي أي وقت تبغاه. حمل تطبيق ألف ألف أف أم وتابعنا على منصات التواصل الاجتماعي @ألف ألف أف أم وسناب شات على @ألف ألف أف أم لايف.

0: ألف أف أم. الأخبار من ألف ألف أف أم.
1: مرحبا. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونيابة عنه، افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض يوم أمس أعمال المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل الذي ينعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 من أكتوبر الجاري بفندق إنتركونتيننتال الرياض. دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة المواطنين السعوديين الذين تأثرت رحلاتهم الجوية نتيجة إلغائها أو تأخرها أو تعذر وصولهم إلى وجهاتهم إلى التواصل مع السفارة للحصول على المساعدة والإرشادات اللازمة. وأوضحت السفارة أنه يمكن للمواطنين التواصل عبر رقم الطوارئ أو مراجعة مقرها في لندن، مؤكدة جاهزيتها لاستقبال المواطنين وتقديم المساعدة اللازمة لهم على مدار الساعة. أوضحت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض أن المواطنين اليمنيين الموجودين في المملكة العربية السعودية ممن يحملون جوازات سفر سارية المفعول لا يحتاجون إلى استخراج وثائق سفر مؤقتة للاستفادة من المكرمة الملكية الكريمة لتصحيح أوضاعهم، مؤكدة ضرورة حجز موعد عبر منصة أبشر ومراجعة إدارة الجوازات في المنطقة الأقرب إليهم لاستكمال الإجراءات اللازمة. وأخيرا في هذا الموجز، كشفت منصة قوى عن إعفاء العمالة اليمنية المشمولة بمبادرة تصحيح الأوضاع من المقابل المالي المتأخر لرخص العمل سواء صدرت لهم إقامات أو لم تصدر، إضافة إلى المتغيبين ممن لديهم تأشيرات خروج نهائي شريطة إلغاء تلك التأشيرات من قبل الجوازات. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع.

0: أنه هل هذا الشخص قانوني؟
1: أنا أتوقع الله العالم مهنة القانون.
2: وجهة نظري أن القانون يحمي المغفرين ولكنه لا يحمي الغافلين.
1: قواعد، أنظمة، إجراءات.
3: في برنامج من حقك نشارككم المعرفة القانونية التي تهمكم في جميع شؤون حياتكم مع محامين ومستشارين قانونيين. من حقك مع عادل بارباع يأتيكم مباشرة كل خميس الساعة 2 ظهرا على ألف ألف أف أم.
4: هذا البرنامج برعاية غسان عنبر وشركاه للمحاماة.
5: إضاءات قانونية مع المحامي أحمد خوجة.
6: يجب على كل ممارس لنشاط إعلامي مرئي أو مسموع التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي، وأهمها الالتزام بالسياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية، وعدم التعرض أو الطعن في الذات الإلهية ونحوها من الثوابت الشرعية، وعدم المساس بالملك أو ولي العهد، وعدم إثارة النعرات وكل ما يثير العنف والإرهاب ويهدد السلم الوطني والدولي، وعدم عرض معلومات كاذبة، وعدم التعدي على الحياة الخاصة للأفراد أو الآداب العامة.

0: ابدأ صباحك كل يوم في برنامج أكسجين مع نهى سعدي ونعظم ظفر من الأحد إلى الخميس من الساعة 6 وحتى 9 صباحا على ألف ألف إف إم.
1: الدقيقة تفرق مع محمد إبراهيم.
2: أنا من الناس اللي عندي تعامل خاص بيني وبين رب العالمين. لما أطلب شيء منه أكون عندي هذا أو يكون عندي هذا اليقين التام بأنه هذا الشيء راح يصير. ما أعرف يمكن أنت تكون زيي ولا لا، بس أنا عندي هذه الدرجة من اليقين وأشوف أنها قاعدة ترتفع يوم ورا الثاني، لأن كل ما أنا كنت موقن قاعد أشوف حياتي قاعدة تتحسن وقاعدة تصير الأشياء اللي أطلبها. فكل ما الحياة قاعدة تتحسن معايا قاعد أكتشف أنه درجة اليقين بالتالي قاعدة تزيد معايا. بدأ الموضوع باليقين وانتهى باليقين، لكن في المنتصف تشوف وأشوف الحياة اللي احنا قاعدين نبحث عنها.
1: ألف ألف أف أم.

0: الخميس وصل والويكند فتح أبوابه وجلسة البيت اليوم مرفوضة. ضبطوا ساعتكم وجهزوا الجي بي اس لبرنامج عطني اللوكيشن، تحديات ومسابقات خارج عن المألوف وضحك ما ينتهي. هكون معكم أنا محمود السعد في برنامج عطني اللوكيشن كل خميس ابتداء من الساعة 5 وحتى 7 مساء على إذاعة المبدعين ألف ألف اف ام.
1: هذا البرنامج برعاية سيان ووتر بارك. وجهات سياحية. سوق الخوبة. في نقطة التقاء المملكة العربية السعودية واليمن في مدينة الخوبة جنوب جازان، يشارك أبناء الدولتين في إعداد مجموعة كبيرة من الأعمال اليدوية الجميلة والأواني التراثية والملابس والمفروشات التي تعبر عن ثقافة الدولتين. وتشتهر نسوة اليمن بعمل نباتات عطرية تشتريها النساء للزينة بجانب العسل والسمن وغيرها من الأشياء التي يحتاجها الناس في السوق. وبشكل عام تعتبر المنطقة أحد المناطق التراثية التي يفيد لزيارتها الكثير من السياح في الوطن العربي ومن أبناء المملكة أنفسهم. ولا يعتبر سوق الخوبة الشعبي مجرد سوق تقليدي أو مكان لشراء الأشياء فحسب، بل يعد مكانا خلابا تحوطه الطبيعة والأشجار من كل جانب، مما يجعله مكانا طبيعيا ساحرا بجانب عدد كبير من الحيوانات وعلى رأسها الصقور التي تجذب محبيها من البشر. يفتح سوق الخوبة يوم السبت من كل أسبوع ويأتي إليه الجميع من الصباح الباكر. يمكنك الذهاب إلى هذه المنطقة للتعرف على الحضارة الإنسانية والتراث العظيم الموجود بها.

0: مواضيع ممتعة ومسلية في الويكند. أنا كانوا يسموني الويكند. أو أنك تدور على برنامج يجمع بين المتعة والوناسة. أنا الوناسة حبيبي يا ولد الويكند. أنت تبغى تعيش لحظات ما تتنسى من الضحك في كل ثانية؟ خلك معايا وحتموت من الضحك. بسم الله عليك حتى عمرك طويل. هاخذكم في رحلة ممتعة ومسلية مليانة بالحماس والألعاب والمسابقات والمشاركات ومواضيع تاخذك لبعيد، وإن شاء الله ما أجيب فيكم العيد. في برنامج عيش الويكند هكون معاكم أنا محمد بكر كل يوم جمعة من الريتسي مول من الساعة 7 إلى الساعة 9 مساء على ألف ألف أف أم.
1: مرحبا، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونيابة عنه، افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض يوم أمس أعمال المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل الذي ينعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 من أكتوبر الجاري بفندق إنتركونتيننتال الرياض. دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة المواطنين السعوديين الذين تأثرت رحلاتهم الجوية نتيجة إلغائها أو تأخرها أو تعذر وصولهم إلى وجهاتهم إلى التواصل مع السفارة للحصول على المساعدة والإرشادات اللازمة. وأوضحت السفارة أنه يمكن للمواطنين التواصل عبر رقم الطوارئ أو مراجعة مقرها في لندن، مؤكدة جاهزيتها لاستقبال المواطنين وتقديم المساعدة اللازمة لهم على مدار الساعة. أوضحت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض أن المواطنين اليمنيين الموجودين في المملكة العربية السعودية ممن يحملون جوازات سفر سارية المفعول لا يحتاجون إلى استخراج وثائق سفر مؤقتة للاستفادة من المكرمة الملكية الكريمة لتصحيح أوضاعهم، مؤكدة ضرورة حجز موعد عبر منصة أبشر ومراجعة إدارة الجوازات في المنطقة الأقرب إليهم لاستكمال الإجراءات اللازمة. وأخيرا في هذا الموجز، كشفت منصة قوى عن إعفاء العمالة اليمنية المشمولة بمبادرة تصحيح الأوضاع من المقابل المالي المتأخر لرخص العمل سواء صدرت لهم إقامات أو لم تصدر، إضافة إلى المتغيبين مما لديهم تأشيرات خروج نهائي شريطة إلغاء تلك التأشيرات من قبل الجوازات. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: يا أمان ما تفك الطريق يا مالك انت يا اخي اي
1: دوك اشاره دوك اشاره
2: مالك يا اخي يا
3: بنت عاوزاني اجيب لك حاجه غير الرز
4: يوم السواق جابنا من طريق واخر
5: عالك في الزحمة ومتضايق خلك معنا وبتكون رايق برنامج ألف شو برنامج اجتماعي يناقش مواضيعكم بشكل خفيف يستضيف نخبة من الشخصيات المتميزة في مجالات مختلفة مع سهى الوعل وماجد الجبرتي من الأحد إلى الأربعاء من الساعة الرابعة إلى السادسة مساء على ألف ألف أف أم

0: الدقيقة تفرق مع محمد إبراهيم.
1: هل سبق وجربت تدرب عقلك على مفهوم الخيال؟ الخيال هو من الأشياء اللي فعليا ترسم الواقع. كل ما الإنسان كان قادر أنه هو يتخيل، كل ما هو كان قادر أنه هو يرسم واقع جديد. ما في فرق بين الخيال والواقع بالنسبة لعقلك البشري. سبحان الله، العقل البشري ما يفرق بين الواقع وبين الخيال. كل شيء أنت قادر أنك تتخيله، تأكد أنك أنت قادر أنك تصنعه.
0: ألف ألف أف أم.
2: من القلب مع إلاف أصيل.
3: مو كل المكاسب ترى بالعين المجردة، ولا كل فوز تصفق لحدوث الجماهير، ولا كل الجوائز معلنة. قد يسعد بها الرابح ويمتن لاستلامها الفائز فورا. بعضها تظهر آثاره بكرة، وتقطف ثماره وتنمو أزهاره في المستقبل. قد ظفرت في يوم بجائزة غير معلنة.
2: ألف ألف أف أم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ارتقي بنفسك.
1: أخطاء بنسويها لما نسمع للناس الآخرين، والأخطاء هذه بتخسرنا هذول الناس، ما بنعطيهم فرصة يتكلموا، بننشغل، ما بنركز، بنمل، بيبان علينا، ما بنتفاعل مع الحوار، بنستمع عشان نرد مو عشان نستفيد. لغة الجسد كلها بتكون أخطاء. نسمع، نركز، نجاوب بعد ما ينتهي من كلامه. شوفوا علاقتكم كيف حتتغير.
0: ألف ألف أف أم.
2: نصائح طبية.
3: هل تعلم أن فاكهة الفراولة إضافة إلى مذاقها الشهي واللذيذ فهي تفيد القلب؟ لأنها غنية بالألياف الغذائية القابلة للذوبان، وهذه الألياف تعمل على تخفيض معدل الكوليسترول في الدم وتزيد من كفاءة الدورة الدموية. كما أن تناول الألياف بكمية تتراوح بين 25 و35 جراماً في اليوم يخفف من خطر الإصابة بالكثير من الأمراض.
4: لغات.
1: مرحبا باللغة الأوكرانية.
5: بريفيت.
1: اللغة الأوكرانية هي فرع للغة ثانية لكنها اللغة الرسمية في أوكرانيا، وتنكتب هذه اللغة بالأبجدية الأوكرانية. اللغة الأوكرانية القديمة اتطورت وصارت اللغة اللي هي اليوم، وكانت اللغة الروثينية. هي تعد سليل مباشر من لغة عامية مستخدمة في إحدى المناطق. 200 كلمة من اللغة الأوكرانية مقتبسة من اللغة العربية، وتقريبا 80 مصطلح إسلامي شهير، وهي اللغة الشائعة لسكان روسيا الصغرى.
0: ألف ألف أف أم.
2: وجهات سياحية. سوق القيصرية. منذ أكثر من 6 قرون كانت بداية هذا السوق العظيم الذي يعد واحدا من أفضل الأسواق الشعبية في الخليج العربي كله. كان هذا السوق مصدرا أساسيا لصناعة السيوف والخناجر والحلي والأواني وصناعة الدلال والنحاسيات والمصنوعات الجلدية، بالإضافة إلى عدد من الأعشاب والأدوية والملابس المصنوعة يدويا وغيرها من الأشياء المهمة. قديما بدأ هذا السوق في العهد العثماني، وقد مر بعدة أشكال، منها أن كل بائع كان لديه دكان صغير ومتقارب من الدكاكين المتجاورة بجانب ممرات مسقوفة لهذه الدكاكين. وفي عهد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه تم تحويل هذه الدكاكين إلى شكلها الأخير التابع لمحافظة الأحساء، وتعد الأحساء صاحبة أكبر واحة لزراعة التمور في العالم. وقد كان سوق القيصرية أحد المراكز المهمة التي يفد إليها أهل الخليج للحصول على المؤن والغذاء اللازم لهم، فقد كان هذا المكان ذا شعبية ومكانة كبيرة، فهو أكبر من مجرد سوق.

في برنامج طبابة نستضيف أبرز الأطباء والمتخصصين يوميا من الأحد إلى الخميس من الواحدة وحتى الثانية ظهرا مع عادل بربع على ألف ألف أف أم.

0: لغات.
1: مرحبا باللغة الأسبانية.
2: هولا.
1: اللغة الأسبانية أو القشتالية هي اللغة الرسمية للمملكة الأسبانية، وهي كمان الرسمية لمعظم بلدان أمريكا اللاتينية، وهي واحدة من اللغتين اللي يتكلموا فيها سكان بورتوريكو. ويتكلم اللغة الأسبانية جماعة 322 ل 400 مليون شخص كلغة أم، يعني لغة أصلية على النطاق العالمي هذا الكلام. وهي أكثر اللغات برضو الرومانسية رواجا. يطلق على اللغة الأسبانية المستخدمة في مملكة إسبانيا الأسبانية القشتالية نسبة لمنطقة قشتالة، وكانت اللغة الوطنية للقشتاليين. يعتقد بأنها نشأت في كورديرا في شمال إسبانيا الحالية، وانتشرت في جميع أنحاء إسبانيا في القرنين الثامن والتاسع الميلادي.
3: ألف ألف

برنامج طبابة نستضيف أبرز الأطباء والمتخصصين يوميا من الأحد إلى الخميس من الواحدة وحتى الثانية ظهرا مع عادل بربع على ألف ألف أف أم.

في برنامج طبابة نستضيف أبرز الأطباء والمتخصصين يوميا من الأحد إلى الخميس من الواحدة وحتى الثانية ظهرا مع عادل باربع على ألف ألف أف أم.

مرحبا. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونيابة عنه، افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض يوم أمس أعمال المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل الذي ينعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 من أكتوبر الجاري بفندق إنتركونتيننتال الرياض. دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة المواطنين السعوديين الذين تأثرت رحلاتهم الجوية نتيجة إلغائها أو تأخرها أو تعذر وصولهم إلى وجهاتهم إلى التواصل مع السفارة للحصول على المساعدة والإرشادات اللازمة. وأوضحت السفارة أنه يمكن للمواطنين التواصل عبر رقم الطوارئ أو مراجعة مقرها في لندن، مؤكدة جاهزيتها لاستقبال المواطنين وتقديم المساعدة اللازمة لهم على مدار الساعة. أوضحت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض أن المواطنين اليمنيين الموجودين في المملكة العربية السعودية ممن يحملون جوازات سفر سارية المفعول لا يحتاجون إلى استخراج وثائق سفر مؤقتة للاستفادة من المكرمة الملكية الكريمة لتصحيح أوضاعهم، مؤكدة ضرورة حجز موعد عبر منصة أبشر ومراجعة إدارة الجوازات في المنطقة الأقرب إليهم لاستكمال الإجراءات اللازمة. وأخيرا في هذا الموجز، كشفت منصة قوى عن إعفاء العمالة اليمنية المشمولة بمبادرة تصحيح الأوضاع من المقابل المالي المتأخر لرخص العمل سواء صدرت لهم إقامات أو لم تصدر، إضافة إلى المتغيبين ممن لديهم تأشيرات خروج نهائي شريطة إلغاء تلك التأشيرات من قبل الجوازات. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: فرص عقارية مميزة بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة. تعلن مؤسسة ديار المجد العقاري عن 19 فرصة عقارية بمزاد سمو مكة تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ، يقام إلكترونيا عبر إنفاذ للمزادات. يبدأ الأحد 18 أكتوبر 2026 الساعة 10 صباحا وينتهي الأربعاء 21 أكتوبر 2026 ما بين الساعة 4 وحتى 8:30 مساء. للاستفسار 0505-855-881.
1: خلي احتفالك في اليوم الوطني يكتمل بقطعة تفرحك أكثر، واستمتعي بخصم 50% على جميع القطع في كل معارض فايندرا بالمملكة وعلى موقعنا الإلكتروني. هذه فرصتك تدلعي نفسك بمجوهرات تحلمي فيها، أو تهدي شخص غالي عليك قطعة تبقى ذكرى ما تتنسي.
2: فايندرا، شغف الفضة في كل قطعة.
3: في مزاد وهد جدة، أرض تجارية في المحجر، مجمع تجاري عظم بالمنارات، أرض زراعية في ذهبان.

0: معي أنا عادل بربع. الصوت ما هو مجرد وسيلة للتواصل، بل هو هوية حضور ورسالة، ونعبر من خلال الصوت عن مشاعرنا، وننقل أفكارنا، ونصنع أثرنا في الآخرين. لكن ماذا يحدث عندما يتغير الصوت؟ عندما تصبح الكلمات متعبة والنبرة مرهقة ويحل الخشونة محل الصفاء. بحة الصوت قد تبدو عرض بسيط، لكنها أحيانا تكون رسالة من الجسم، تنبيها يحتاج إلى انتباه، وقد تكون بداية لمشكلة صحية تحتاج إلى تشخيص وعلاج. وفي حلقة اليوم من طبابة راح نتحدث عن بحة الصوت، أسبابها، طرق علاجها، أهم النصائح الذهبية للحفاظ على نقاء الصوت. أنا أول من راح يستفيد من هذه الحلقة كوني كمذيع أحتاج أنه يكون صوتي واضح، وكل من مجال عمله في أنه يتحدث أمام الآخرين يحتاج مثل هذا البرنامج، يحتاج إلى هذه الحلقة. وخير من يتحدث في ذلك هي ضيفتنا الكريمة الدكتورة زينب بخش، استشارية وأستاذ مساعد في جراحة الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق. حياك الله دكتورة زينب، سعداء بوجودك معنا في هذه الحلقة.
1: والله نحن الأسعد أستاذ عادل.
0: الله يسلمك يا رب. أنا يعني أبغى أسمع صوتك، إن شاء الله ما يكون في بحة، لأنك أنت طبيبة البحة. الله يسلمك. طبعا أنا أذكر المستمعين الكرام، وخاصة اللي حابين يكون عندهم سؤال أو استفسار، واللي بيعانوا أنه في أصواتهم قد يكون في شيء من الخشونة في البحة في وما إلى ذلك، فحابين أنهم يتقدموا باستشارات، بنرحب بهذه الاستشارات والأسئلة على واتساب الإذاعة، وكمان على تليفون الإذاعة، وكلاهما على نفس الرقم وهو 920-006-6012. مرة أخرى 920-006-6012. وكمان اللي حابين يسمعونا من غير الراديو يقدروا يسمعونا عبر الرابط الإلكتروني www.alif-fm.com alif-fm.com. وكذلك تقدروا تنزلوا التطبيق الخاص بالإذاعة، حملوا هذا التطبيق على جوالاتكم وموبايلاتكم، تسمعونا إن شاء الله وين ما كنتم، بل حتى من خلال التطبيق هناك يعني أيقونة الواتساب حتى تتواصلوا معنا بشكل مباشر. فعلى بركة الله نبدأ محاورنا مع الدكتورة زينب. يا هلا دكتورة زينب. لما نتكلم عن البحة نقول هذا إنسان عنده بحة، يعني إيش طبيا البحة؟
1: بحة الصوت هي أي تغيير في الصوت، سواء في مثلا خشونة في الصوت، الصوت رايح صار ضعيف، الصوت يقطع أو ممكن يرجف، أو مثلا تحسه مخنوق، أي تغيير في الصوت هذا يعتبر بحة في الصوت.
0: نعم، يعني إذا كان تحول الصوت إلى يعني شيء غير طبيعي يعتبر هذا نوع من أنواع البحة، ولا مشاكل أخرى غير البحة؟
1: أيوة، أي تغيير في صوت الإنسان الطبيعي،
0: نعم،
1: هذا يعتبر بحة في الصوت.
0: نعم. يعني هل الالتهابات مثلا اللي في الحنجرة هي اللي بتسبب؟
1: ممكن، عشان كده لما تكون بحة الصوت مثلا بس قاعدة كم يوم هذه ما تخوف أبدا، ممكن الواحد يستنى عليها، لكن لو زادت أكثر من 3 أسابيع هنا نحتاج نعمل منظار عشان نشيك على الأحبال الصوتية عشان نتأكد، لأنه مثلا التهاب الأحبال الصوتية ما حيستمر أكثر من كم يوم.
0: نعم.
1: عشان بس نطمن أنه ما في أي مشاكل تانية.
0: أي نعم، الإجهاد الصوتي يعني في ناس ما أدري كيف، هل هذه من الأشياء اللي بتسبب كذلك دكتورة؟ يعني إذا كان الواحد بيتكلم كثير ولا بصوت عالي مثلا.
1: أكيد الإجهاد الصوتي يسبب بحة في الصوت، لأنه نحن المفروض نستخدم أحبالنا الصوتية، طيب ما نستخدم العضلات اللي فوق. الأحبال الصوتية تكفل بين 100 و200 مرة في الثانية مهيئة.
0: أيوه.
1: للصوت لما نجهدها نقوم نستخدم العضلات اللي فوق، فنتعب ونخلي الأحبال الصوتية زي تخبط في بعض.
0: أينا.
1: ويصير في زي نتوءات، انتفاخات، وأمراض مصاحبة في الأحبال الصوتية بسبب إجهاد الصوت، وغالبا يكون علاجهم أنه بس تمارين للصوت عشان بس يرجعوا يستخدموا صوتهم بالصوت الصح.
0: نعم نسألني بس تقريبا المايك دكتورة عشان
1: أكيد.
0: أينا. نسمعك. إيش اللي ممكن نقول متى يكون بحة الصوت نقول والله يستدعي أنه مراجعة الطبيب؟ يعني بعضهم قد يتعامل على أنه شيء عادي، لكن أحيانا تكون مشكلة كبيرة، متى نقول لا هي طبيعية بسيطة وممكن حاجة لا تستدعي أنك تروح للدكتور؟
1: في حال استمرت أكثر من 3 أسابيع هنا لازم نعمل منظار ونشوف الأحبال الصوتية ونتأكد أنه ما فيها أي مشكلة تانية.
0: نعم، يعني

0: أكثر من أسبوعين أو عفوا 3 أسابيع هنا لابد من الفحص الطبي مباشرة،
1: لازم عشان نطمن على أحوال الصوتية.
0: هل معنى ذلك ممكن تتفاقم المشكلة؟
1: هي ليش نستنى 3 أسابيع؟ لأنه ممكن يكون شوية احتقان بسبب التهاب فيروسي، هذا حيروح خلال كم يوم، لكن لو استمرت أكثر من 3 أسابيع معناته في حاجة، لازم نعرف إيش هي ونشخصها ونعالجها من بدري.
0: نعم، الناس اللي مجال عملهم يتطلب انهم يتحدثوا، انت تنصحيهم بايش؟ يعني خاصه زينا احنا المذيعين، بعضهم مطربين، بعضهم يعني قد يكون جاينا على شهر رمضان المبارك كمان، يعني اللي بيصلوا يعني بالناس يا اما اكيد انه الصوت هنا الان لابد يكون وضع خاص. يعني ابرز الاشياء اللي تخلي الصوت فعلا في حاله صحيه جيده قويه.
1: أكيد أهم حاجة يشرب موية كثير 2 لتر في اليوم.
0: أيوة،
1: ويشربوها بفترات متقطعة.
0: تمام،
1: علشان يخلوا الأحبال الصوتية رطبة، لأنه هذا أهم حاجة في الأحبال الصوتية. لما يستخدموا صوتهم يحاولوا يحموا الأحبال الصوتية قبلها، مو على طول يستخدموا، في تمارين تحمية تساعد الأحبال الصوتية تكون مرنة فما تجهد أكثر، وتقدر يعني تكون تموت معاهم من دون ما يحصل فيها أي خبطات أو أي انتفاخات. وبعدين كمان يحتاجوا يستخدموا الصوت بالطبقة اللي هم مرتاحين فيها، لا يجهدوا صوتهم في الطبقة العالية أو الطبقة المنخفضة.
0: أيوة،
1: ويحتاجوا كمان لو لقوا أي تغيير في الصوت أنه يعملوا منظار عشان يتأكدوا يعرفوا إيش المشكلة ويعالجوها من بدري، أو يستخدموا مثلا علاج بالصوت، تمارين معينة عشان ما يجهدوا صوتهم.
0: جميل جميل، التمارين هذه تكون في عيادات الصوت يعني؟
1: تكون إيوه، تكون مع أخصائيين التخاطب، بس بالذات للمطربين، للمستخدمين الصوت يحتاجوا كمان مع مدربين الصوت.
0: نعم تمام، رح نطلع الفاصل ونتكلم على موضوع أنت ذكرتي أنه الحبال الصوتية عشان أنها هي بتتمد وكذا، ونعرف طبيعة الحبال الصوتية كيف هي أساسا عملها عشان كيف الواحد يتعامل معها بعد الفاصل إن شاء الله. أذكركم مستمعين الكرام أنه تواصلكم معنا سواء كان اتصال هاتفي أو واتساب كله على الرقم 1-92-00-66012، مرة أخرى 92-00-66012. فاصل ونعود إليكم.
2: نصيحة الطبيب.
3: يعد فيروس الورم الحليمي البشري من الفيروسات الشائعة التي ربما تتسبب في الإصابة بـ6 أنواع من السرطانات، من ضمنها سرطان عنق الرحم في مراحل لاحقة من الحياة، لذلك ننصح بأخذ لقاح الورم الحليمي البشري.
2: الدكتورة أفنان حميد السلمي، استشاري طب الأسرة. نصائح طبية.
4: هل تعلم أن الأطفال لديهم 60 قطعة عظمية أكثر من الكبار؟ نعم، لكن أين تذهب العظام الإضافية؟ الإجابة ببساطة أن الأطفال يولدون مع مزيد من الغضاريف أكثر من العظام، لكنها تندمج وتتحول تدريجياً إلى عظام أثناء نمو الأطفال.
5: بنمر في حياتنا اليومية بالكثير من المواقف، منها السعيدة والحزينة والمفرحة، والحياة كل يوم تعطينا درس جديد. جمعة جمعة، لقاء يجمعكم بالأم القديرة اعتدال إدريس، نتناقش بجرأة وموضوعية كل ما يهم استقرار بيوتنا.
6: جمعة جمعة يأتيكم بعد البث المباشر لصلاة الجمعة من الحرم المكي الشريف على ألف ألف FM. القانون مع المحامي غسان عنبر.
7: نصيحة قانونية لكل فتاة، إذا تعرضت للابتزاز من أي شخص عليك فورا الاتصال على وحدة مكافحة جرائم الابتزاز على الهاتف 011-490-8666.
6: ألف ألف FM.
0: عودة إليكم مستمعين الكرام، ما زلنا معكم في هذه الحلقة من برنامج طبابة، معي أنا عادل برباع، ونصائح ذهبية لاستعادة نقاء صوتك، وحديثنا كذلك بشكل خاص ويعني جزء من المشاكل الصوتية بحت الصوت. وضيفتنا في هذه الحلقة هي الدكتورة زينب بخش، استشارية وأستاذ مساعد في جراحة الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق. يعني الرأس والعنق هذه كلها لها علاقة ببعضها مع الحبال الصوتية، والأنف والأذن والحنجرة. دكتورة
1: أكيد.
0: أي نعم. إحنا كنا قبل الفاصل تكلمتي على أنه الحبال الصوتية عشان الواحد يتحدث بطريقة يعني واضحة، يمكن يأخذ راحته، يضمن مرونة الحبال ما يكون مشدودة أو كذا. الحبال الصوتية طبيعتها إيش؟ هل هي يعني حاجة كذا؟ ودي أعرف اللي هو التكوين الخلقي للحبال الصوتية، إحنا بنتعامل مع إيش بالضبط؟
1: تمام. بالنسبة للأحبال الصوتية، نحن عندنا حبلين صوتيين، نقدر نقول أنهم مثلا زي أداة موسيقية زي العود لما يرن.
0: طيب. نعم.
1: فهو عبارة عن ثلاثة طبقات: طبقة عضلة، طبقة جيلي، وطبقة جلد فوق. هذه الجيلي هي المسؤولة عن الموجات حقت الأحبال الصوتية، وهي كلها عبارة عن موية. وهذه المشكلة أن الطبقة دي لو راحت في جراحة معينة ما ترجع تاني، والأحبال الصوتية تحتاج هذه الطبقة.
0: نعم.
1: عشان يطلع الصوت، عشان يرن كده. عادة الأحبال الصوتية ترن بين 100-200 مرة في الثانية، بالنسبة للمغنيين اللي بيغنوا طبقات عالية ممكن يطلع 300-400، فترن بشكل سريع.
0: نعم.
1: فتحتاج أنها تكون مرنة.
0: أيوة.
1: وعشان يطلع الصوت نحتاج ثلاثة أشياء: نحتاج نفس كويس من تحت من الصدر يدفع الهواء حق الأحبال الصوتية، بعدين نحتاج أحبال صوتية سليمة ترون بشكل سليم، ونحتاج كل التجوفات اللي ورا الأنف ورا الفم، التجويف الأنف في البلعوم سقف الحلق عشان تطلع رنة الصوت.
0: أيوة. هذه كلها
1: كلها تلعب دور
0: في إن الصوت
1: أنه يطلع بشكل صحيح وسليم.
0: نعم.
1: فلازم نستخدمهم بشكل صح.
0: صحيح. يعني أكثر الأشياء اللي ممكن تسبب ضرر للحبال الصوتية زي إيش؟
1: أكثر حاجة اللي بيعلي صوته كتير، اللي بيجهد صوته، يعني اللي يعلي صوته بشكل زي صراخ أو يوطي وشوشة، هذا بيخلي الأحبال الصوتية تجهد. لأنه المفروض دائما نتكلم بالنبرة هذه.
0: نعم.
1: إذا علينا صوتنا بنخبط الأحبال الصوتية في بعض، فبيصير نتوءات وممكن لحميات وممكن شوية نزيف الأحبال الصوتية فبتتأثر.
0: أيوة. كون أنه رفع صوته فيصير فيه تمزق للحبال مثلا،
1: تمزق لنفس الشعيرات الدموية الدقيقة، فيصير فيه زي كدمة في الأحبال الصوتية. والمشكلة لو صار كدمة في الأحبال الصوتية، هذه نعتبرها حاجة يعني طارئة، لازم الواحد أنه ما يتكلم لمدة أسبوع. إيش ما كان عنده، حتى لو كان مثلا مغني عنده حفلة لازم يلغيها اليوم.
0: أيوة.
1: عشان ممكن تتأثر الأحبال الصوتية ويصير تليفات لما تلتعم، فلازم دائما نعتني بصوتنا، ما نجهد ونتكلم ونحن مرتاحين.
0: نعم. يعني الممارسات اللي بتكون معانا في نمط حياتنا، بعض الإشكاليات اللي ممكن تأثر، بعض المشروبات أو مثلا قد يكون التدخين، هل لها تأثير مباشر على الحبال الصوتية؟
1: أكيد. في بعض المشروبات بتزود الحموضة، مثلا زي المشروبات الغازية، ممكن مثلا الشاي، القهوة، لأنه بينشف الأحبال الصوتية مع الكافيين. ما أقول لك بعد عنها، بس مثلا الأشياء اللي فيها كافيين اشرب منها بس كوبين في اليوم، إذا اضطريت تشرب زيادة اشرب موية زيادة.
0: نعم. يعني خفف الواحد منها لأنها بتسبب جفاف،
1: لأنها تنشف الأحبال الصوتية. وبرضو أي حاجة ممكن تزود الحموضة الواحد برضو يقلل منها.
0: نعم.
1: ومن برضو من العادات السيئة ممكن تخرب الصوت زي اللي كل شوية بيسوي هذا بيهيج الأحبال الصوتية.
0: أيوه.
1: إذا حاسين شيء عالق في الأحبال الصوتية يراجعوا العيادة، نعمل لهم منظار نتطمن، أو بدل ما يسووا يحاولوا يبلعوا بقوة كده أو يشربوا موية.
0: هذه بتجرح الحبال الصوتية. أيوه. غالبا
1: صح.
0: يعني مزبوط. الواحد اللي بيضغط مزبوط. عليها فعلا
1: صح.
0: يعني بيسبب لها احتكاك
1: صح.
0: في بعضها
1: وانتفاخات. أيوه.
0: نعم نعم. نتكلم أيضا عن علاقة بحث الصوت بارتجاع المريء. دكتورة يعني ودنا يعني نعرف مدى العلاقة اللي بتسبب مشكلة للحبال الصوتية أو البحة.
1: أيوه، في نوع من الارتجاع نسميه الارتجاع الصامت. المريض ما حيحس مثلا بحموضة، يحس حاجة عالقة في الحلق، يقول زي كورة عالقة في الحلق أو بلغم أو شوية بحة.
0: أيوه.
1: ويكون السبب عندهم ارتجاع، مو شرط يكون حامض، ممكن حامض أو غير حامض، من الصمام العلوي للمريء بيطلع فوق يهيج الأحبال الصوتية. ففي هذه الحالة طبعا نحن حنحولهم عند الهضمية ونتأكد أن أمورهم كلها تمام، وبرضو حنحاول مع التمرين نقول لهم أن مثلا يخففوا الأكل الحامض، الأكل مثلا اللي فيه له فلفل زيادة اللي يزودوا الحموضة، وممكن حتى حنديهم دواء علاج للحموضة مع التمرين علشان بس هذا البلغم يخف وما يهيج الأحبال الصوتية.
0: هل التوتر والضغوطات النفسية لها دور في بحة الصوت أو مشاكل الحبال الصوتية؟
1: أكيد التوتر ممكن يخلي ممكن يخلي الصوت ينبح، لأنه هنا بدل ما نستخدم نفس الأحبال الصوتية نقوم مع التوتر تشد كل عضلات الرقبة ونستخدم العضلات الثانية.
0: أيوه.
1: فهذا بيجهد الصوت.
0: نعم.
1: فهنا حيكون علاجه علاج تمارين بالصوت، وممكن حتى حيحتاجوا علاج يخفف التوتر.
0: نعم. طيب لو جاء واحد عندكم العيادة ويبغى يكشف عن مشكلة عنده في صوته، في بحة صوته، إيش الإجراء اللي بيتم ابتداء من الكشف ثم بعد ذلك الأشياء اللي بيأخذها كعلاج، وما بعد ذلك كيف يعني يحافظ على هذا الصوت؟
1: تمام. أكيد دحين أي أحد عنده بحة في الصوت حيراجع عيادة الأنف والأذن والحنجرة، هناك حيعملوا له منظار. المنظار العادي حيورينا الأحبال الصوتية تفتح تكفل في لحمية.
0: نعم.
1: أو ما في، أو في حاجة نتوء.
0: نعم.
1: بس غالبا المرضى بيكون سليم الأحبال الصوتية، بس هم بيقولوا لسه عندهم بحة ما راحت. فهنا
0: أيوه.
1: نحن ننصحهم أنه في تخصص دقيق جراحة الحنجرة والأحبال الصوتية، وفي جهاز أدق منظار للأحبال الصوتية يورينا أشياء كده مكبرة وأشياء دقيقة في الأحبال الصوتية ما تبان في المنظار العادي. هذا المنظار اسمه ستروبوسكوبي. إيش يسوي؟ تحال الأحبال الصوتية تكفل زي الموجات 200 مرة في الثانية.
0: أيوه.
1: هذه ما نشوفها بالعين المجردة، لو أنها بتكفل في فجوة، في فراغ، في نتوء، فهذه كيف نشوفها؟ بالمنظار هذا. في الشكل هو نفس المنظار، بس الفرق فيه له زي ميكروفون يقيس الترددات، وبدال ما يدينا نور عادي يدينا نور زي فلاشات يبطئ حركة الأحبال الصوتية، فيبين لنا الموجات الدقيقة ونشوف كيف قفلت الأحبال الصوتية، فنشخص أشياء دقيقة ما تنشاف بالمنظار العادي.
0: فهذه كلها تبين معاكم من خلال
1: المنظار هذا
0: بالمنظار. أي طيب الأدوية أو العلاجات اللي بيأخذها، هل في أدوية معينة، شيء معين كذا بحيث أنه تساعده على أنه يريح حباله الصوتية بيستعيد صوته مرة أخرى؟
1: يعتمد في العلاج.
0: نعم.
1: يعتمد إيش السبب. لحين لو كان مثلا التهاب في الأحبال الصوتية، عادة تكون التهاب فيروسي، فنقول لهم بس ريحوا الصوت.
0: نعم.
1: هنا ما يحتاج أدوية. مثلا لو كان التهاب مثلا زي فطريات في الأحبال الصوتية للي عندهم ربو بيستخدموا مثلا زي كورتيزون، بخاخ بالفم، ممكن هنا علاج دواء.
0: نعم.
1: فطريات. لكن أغلب الحالات بتكون بسبب إجهاد الصوت، بيكون هنا العلاج تمارين في الصوت، كيف يريحوا.
0: أيوه.
1: صوتهم، كيف يستخدموا صوتهم.
0: جميل.
1: وبرضو في حالات يكون مثلا حموضة بتلعب دور بس مو هو السبب الرئيسي، ممكن هنا نديهم علاج الحموضة مع أخصائيين الهضمية كمان.
0: جميل. هل يعني أو متى يحتاج المريض إلى تدخل جراحي؟
1: أيوة. هنا لو كانت مشكلة الصوت اللي عنده ما لها علاقة بإجهاد الصوت.
0: أيوة.
1: لو كان مثلا العلاج بالصوت ما حيساعدهم، يعني مثلا زي لو كان عندهم لا سمح الله ورم في الأحبال الصوتية، هنا يحتاجوا علاج جراحي أو ممكن علاجات أخرى. بس غالبا هو زي نتوءات الأحبال الصوتية، لحميات الأحبال الصوتية، نبدأ معاهم بالعلاج بالصوت تمارين.
0: نعم.
1: فهنا لو ما تحسنوا مع التمارين ممكن نقول لهم أنه نعمل لكم عملية، مثلا لو اللحمية كبيرة نشلهم هي، بس هنا حيحتاجوا برضو تمارين عشان ما ترجع المشكلة مرة تانية. اللي عندهم هي.
0: نعم. يعني ممكن أنها ترجع إذا سوى عملية، مو أنه.
1: أيوة.
0: الموضوع انتهى.
1: أيوة. إذا كانت المشكلة إجهاد الصوت.
0: أيوة.
1: واللحمية ناتجة عن إجهاد الصوت، هنا لازم نشيل السبب الرئيسي اللي هو كيف يستخدم صوته بطريقة صح عشان ما ترجع مرة تانية اللحميات.
0: نعم. معنى ذلك أنه أحيانا بعض الأنماط اللي إحنا بنمارسها في حياتنا لها تأثير سلبي على صوتنا، أبرزها غير طبعا ذكرت جزء منها انه نتكلم احيانا بصوت مرتفع دائما.
1: ايوه، في منها مثلا لو عندنا محاضره، عندنا حاجه اجهدنا صوتنا، ما بنريح صوتنا.
0: أيوة.
1: لازم ولو فتره راحه للصوت.
0: نعم، ما يكون
1: راحه بعد. أيوة. اجهاد الصوت عشان نريح الصوت، نخليه يلتئم بعد هذا الاجهاد.
0: نعم، لانه الحبال الصوتيه اساسا انها ترهق مثل اي صح. مثل الواحد بيجري بيلعب بكذا. أيوة. بيتعب فيها. مزبط. لابد ما يجدها اكثر حتى لو كان صح. موضوع صوت يعني
1: اكيد.
0: نعم. ايضا يعني دور العلاج وتمارين الصوت في انها تساعد على نقاء الصوت دكتوره.
1: ايوه، ليها دور كبير.
0: ايوه،
1: دور كبير، لانه اغلب مشاكل الصوت تكون بسبب اجهاد الصوت وسوء استخدام الصوت.
0: نعم.
1: فالعلاج بالصوت مع اخصائيين التخاطب هذا جزء جدا اساسي في علاج مشاكل الصوت.
0: اخصائي التخاطب هم بيعملوا هذه التمارين؟
1: بيعملوا التمارين.
0: نعم. احيانا يكون الصوت المشكلة تبدأ منذ الطفولة وما يكون فيه يعني مراعاة لبعض الأمور اللي لابد إحنا ننتبه فيها لأطفالنا. ما أدري إذا كان بعض الممارسات، يعني إذا كان والله كثرة الصراخ أو كثرة الكذا، يمكن يقول والله بيلعبوا عادي، يعني من باب إنه مو شرط صراخ، إنه بمعنى إنه زعلان، ولا ممكن يكون بس هو طبيعته كذا يحب إنه يلعب، ومن كثر ما هو متحمس بتلاقي عادي. إذا كان مشجع بعض الأندية ما بقولها، بتلاقي مرة يعني يكون عندهم هذا الصراخ. هل ترين إنه هذا الأمر الطبيعي مع الأطفال؟ لا، لابد إنه إحنا ننتبه لأنه ممكن يتحول إلى بحة فيما بعد.
1: أي لازم ننتبه لهذا الشيء، بالذات لو لقينا بحة في الأطفال، لأنه كثير بيجون العيادة.
0: أيوة.
1: الأولاد الصغار اللي بيكونوا متحمسين في الكورة ومثلاً بلاي ستيشن ويصرخوا كثير ويجون بحة. وهنا نلاقي غالبا عندهم نتوءات الأحبال الصوتية، هذه علاجها أبدا ما هو جراحي، علاجها بس تمارين بالصوت، ونقول له كيف أنت بتضايق صوتك، كيف تستخدم صوتك صح، كيف تريح صوتك، ونديهم تمارين وصوتهم يرجع طبيعي. بس لو أهملنا الموضوع حتفضل معاهم النتوءات لغاية ما يكبروا.
0: نعم.
1: صوتهم مشكلة، حيقعد كل شوي يقطع معاهم ويتضايقوا.
0: صحيح صحيح. حنطلع الفاصل ومعانا إن شاء الله حيكون شخصية فنية عزيزة علينا، إن شاء الله يكون يرد على الاتصال وحيكون معنا بعد الفاصل. ترقبوا هذا الاتصال من أحد الفنانين الرائعين ويكون معنا بإذن الله تعالى، وممكن يكون له مداخلة في موضوع الصوت، كونه هو بيمارس في حياته الصوت بشكل أو بآخر، لكن كيف بيحافظ على صوته من باب أنه ناخذ نموذج من هذه النماذج الفنية في مجال الصوت. حنطلع الفاصل، وأكيد أنه عندكم بعض الأسئلة والاستفسارات وبعضها وصلتنا هذه الرسائل. وأذكر اللي انضموا إلينا مؤخرا وحابين يعرفوا طريقة التواصل معنا، أكيد تتواصلوا معنا سواء هاتفيا أو عبر واتساب الإذاعة، كلاهما على الرقم الموحد 920-006-0012. مرة أخرى 920-006-0012. فاصل ونعود إليكم بإذن الله، ابقوا معنا.
8: نصيحة الطبيب:
9: لا تواجه الإدمان بمفردك، تحدث إلى طبيبك، مستشاراً أو مجموعات الدعم. إدمانك ليس نهاية الطريق، بل البداية لرحلة جديدة نحو التعافي إن شاء الله.
8: الدكتورة آمنة سعد الخطيب، استشاري طب نفسي. نصائح طبية:
4: هل تعلم أن قوة الحمض المتواجد في معدة الإنسان كافية لحرق الجلد وإحداث ثقب به؟ نعم، الحمض قوي بدرجة كبيرة كافية لإذابة شفرة حلاقة، والسبب في قوة ذلك الحمض هو أنه يحمينا من البكتيريا الضارة التي تتسرب إلى أجسامنا عن طريق الأطعمة.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام، عدنا إليكم مرة أخرى في برنامجكم طبابة، ومحور حديثنا عن بحة الصوت ونقاء الصوت، وأكيد إحنا حنتكلم عن الأسباب وطرق العلاج وأهم النصائح الذهبية للحفاظ على نقاء الصوت مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة زينب بخش، استشارية وأستاذ مساعد في جراحة الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق، وتخصص دقيق ما شاء الله عليها في الحنجرة والحبال الصوتية. في سؤال كذا سألتك يا تحت الهواء وكنت أقول بيقولوا الحبال الصوتية أو الأحبال الصوتية، وهي بيتكلموا على حبلين يعني بيكونوا على في منطقة الحنجرة، صحيح؟
10: مزبوط.
0: طيب ليش حبال؟
10: يمكن هم بس ترجموها من الانجليش للعربي. بس هم بس حبلين صوتيين يعني، حتى اغلب المرضى لما يشوفوا شكلهم بيقولوا لي انا حسبتها زي الوتر كده، مليون وتر.
0: اي نعم، لانه احبال مجموعه يعني. صحيح. هل هي تختلف يعني من الناحيه العمريه ما بين الاطفال والكبار؟
10: اكيد في الاطفال بتكون الاحبال الصوتيه اكثر شويه اصغر، في الكبار بيوصل طولها كده حتى من الحريم للرجال يختلف طول. نعم. الأحبال الصوتية سماكتها مثلا. أيوه. طولها يعتبر 1.5 سنتي في السيدات و2 سنتي عند الرجال.
0: نعم.
10: يكون أسمك، العضلة أتخن في الرجال عشان كده الصوت يكون أتخن، لكن
0: لأنه في سماكة في الحبال
10: لأنه
0: الصوتية،
10: لأنه في سماكة. لما تيجي ترن الأحبال الصوتية تأخذ وقت.
0: نعم.
10: تقوم ترن تقريبا 100-150 مرة في الثانية، لكن مثلا في السيدات حيرن تقريبا 200 مرة في الثانية. فالأطفال لأنه أصغر حيرن أسرع تقريبا 300 مرة في الثانية.
0: عشان كده الأطفال صوت الولد والبنت زي بعض.
10: أيوة حاد يكون
0: حاد اثنينهم نفس الطبيعة. مزبوط. بينما عند البلوغ المرأة تختلف عن الرجل. صح. في درجة الصوت ونعومة الصوت وما إلى ذلك. طبعا احنا دخلنا في موضوع العلاج، ذكرتي يعني أنواع العلاج، وذكرنا حتى موضوع اللي يتدخل فيها العمليات الجراحية في العلاج. طيب سمعنا أنه موضوع الفيلر والبوتكس لها علاقة كذلك في علاج الحبال الصوتية أو البحة وما إلى ذلك، أعطينا فكرة عنها دكتورة.
10: طيب بالنسبة أول شيء للبوتكس في الأحبال الصوتية، نحن ممكن نستخدمه في حالات زي حالات تقطيع الصوت، في من المرضى بيقطع صوتهم يعني مثلا يتكلموا بالطريقة دي، يتكلموا يقطع كده كده يقطع الصوت عندهم،
0: تقطيع ما يقدر ينطق الكلام ولا
10: ما يقدر ينطق بسلاسة، فيجي تتشنج الأحبال الصوتية. وهذا ما يكون علاجه علاج تمرين بالصوت، يكون علاجه البوتكس. البوتكس أش يعمل؟ يقوم يهدي الأحبال الصوتية، يرخيها، يخلي الأحبال الصوتية تكفل بهداوة بمرونة أكثر من دون تشنج.
0: أيوة والله فعلا في بعضهم بيكون عندهم هذا الشيء ويحسبوا انه مشكلته انه ما يعني ما عنده طلاقه في الكلام. لا. يعني ما له علاقه في طلاقه الكلام. صح. بقدر ما لها علاقه في
10: تشنج.
0: من ناحيه عضويه لابد. صح. يعالجها.
10: صح.
0: التشنج هذا،
10: تشنج الاحبال الصوتيه.
0: سبحان الله. فالبوتكس هي بتريح او الفيلر يعني ما ادري
10: بترخي. بترخي العضله المتشنجه لانه المفروض العضله تنقبض وترخي، هدول ما يكون عندهم نفس الأشياء العصبية اللي ترسل وتقول للعضلة اهدي وارتاحي، فعشان كده نحن نريحها بالبوتكس. ويكون ترى تحت التخدير الموضعي، أول كانوا يحطوه تحت التخدير العام، نحن عندنا تقنيات جديدة في العيادة كلها ما تأخذ غير ثانيتين، نحقل لهم تحت التخدير الموضعي.
0: أيوة.
10: إما بالجهاز اللي هو المنظار أو يكون مع جهاز تخطيط العضلات، نتأكد نحن في العضلة الصح بجهاز تخطيط العضلات كلها ما تأخذ غير ثواني.
0: نعم. لو جاكي واحد بيقول يا دكتورة أنا صوتي يعني كذا نوعا ما مرة رقيق، وأنا رجل أبغى يكون الصوت عندي كذا عميق، أبغى يصير صوتي كذا زي بعض المذيعين زي دكتور حسين نجار ما الله يحفظه، وبعض الأصوات كذا يعني العميقة، هل ممكن الطب له دور في تعميق الصوت؟
10: فعلا فعلا في كده مرضى بيجونا وبيضايقوا انه صوتهم ما بينسمع، انه
0: بعضهم صوتهم حاد ناعم.
10: ايوه. فهنا اول حاجه ننتبه عليها نشوف كيف هم يستخدموا صوتهم، ترى يكون علاجهم علاج بس تمارين بالصوت، كيف مثلا هم جلستهم لازم يشدوا ظهرهم، لازم الصوت نقول لهم يطلع من بطنهم صدرهم ما يطلع من فوق، هذه كلها مع تمارين الصوت، لازم كمان يشدوا ظهرهم مزبوط عشان يعبوا الرئه هواء.
0: صح.
10: فهنا الصوت يطلع بهداوة ويطلع كده تخين. فكلها مع تمارين الصوت حيحسن الصوت، ونادرا ما يحتاجوا مثلا لأي عملية أي حقن.
0: أها. يعني هو طريقة التحدث هي اللي بتخلي الواحد صوته فيه بحة، عفوا يعني صوته يصير مضغوط ولا رقيق ولا يعني فخم أو رخيم.
10: مزبوط. مزبوط.
0: نعم. هل العوامل الوراثية لها دور؟
10: هي تلعب دور بس مو الوحدة.
0: نعم.
10: يعني صح تتشابه الأصوات، يعني مثلا نلاقي مثلا مغنيين العائلة هذه ما شاء الله صوتها حلو في الغناء بس صحيح. من واحدة ممكن نحن مع تمارين الصوت نحسن الصوت نحسن الأداء.
0: نعم.
10: كيف نحن نستخدم النفس نستخدم الأحبال الصوتية التجوفات اللي في سقف الحلق نطلع الصوت بنقاوة برنة أحسن وأحلى.
0: نعم. أحيانا هل استخدام مكبرات الصوت زي المايكات والغيرها يقول خلاص هو يخفف علي ما احتاج أرفع صوتي فممكن أنها تعالج؟
10: هي تساعد بس مو الوحدة تساعد كثير بس لازم تمارين كيف يستخدم صوته وما يجهده.
0: نعم. الماء شرب الماء أكيد طبعا من الأشياء في بعضهم يسأل هل الماء الحار أو الماء البارد له دور في موضوع يعني البحة أو موضوع الصوت أنه يكون ضعيف ولا قوي؟
10: لا ما يأثر كثير قد ما يكون قد أش يشربوا موية لازم يشربوا لترين في اليوم
0: بس أنا بتكلم على درجة البرودة والحرارة.
10: البرودة ممكن تساعد لو عندهم مثلا ألم في الحلق احتقان ألم في الحلق ممكن الموية الباردة تديهم زي مسكن.
0: نعم.
10: فما تضر.
0: نعم.
10: تساعدهم.
0: المكيفات
10: المكيفات أحيانا ممكن تنشف الأحبال الصوتية لو كان بالذات الجو مرة ناشف فهنا ننصحهم مثلا يحطوا زي مرطب في الجو علشان يكون رطب أكثر.
0: نعم. لما نتكلم عن المناطق الجافة والمناطق الرطبة هل لها دور في أنه الصوت بيكون واضح؟ يعني الناس اللي مثلا في المناطق الساحلية زي في المنطقة الغربية على البحر الأحمر أو الشرقية صوتهم ممكن مختلف عن الناس اللي مثلا في مناطق الجافة هل فعلا البيئة لها دور في يعني نقاء أو صفاء الحبال الصوتية؟
10: صح لأن الأماكن الجافة معرضين أكثر للهواء البارد اللي ينشف الأحبال الصوتية.
0: أيوه.
10: فهنا لازم يعتنوا بأحبالهم الصوتية ممكن تحتقن أكثر لازم يحطوا كده زي الهوميديفاير في البيت علشان يرطبوا الأحبال الصوتية لأن الترطيب جدا مهم بالنسبة للأحبال الصوتية ولازم أول ما يلاقوا زي ما قلت لك بحة شوية في الصوت على طول يراجعوا عشان يتأكدوا لأنه مع النشفان ممكن تخبط الأحبال الصوتية ويكون في زي نتوءات احتقانات.
0: نعم. فهو لابد أنه ينتبه لمثل هذه الأمور خاصة إذا كان في منطقة جافة بعضهم ينتقل بيبين عليه لما بينتقل من بيئة لبيئة من منطقة أو بيسافر لمكان قد يكون بارد جدا أو مكان جاف جدا فتلاقي الصوت حتى معاه تغير.
10: صح
0: وهذا له دور يعني بيبين أنه الهواء كذلك اللي بيستنشقه بيلعب دور كبير في أنه حتى يغير من صوته.
10: مزبوط.
0: وممكن صوته يتغير ممكن يتغير للأفضل كمان
10: هو غالبا بيفضل أماكن الرتمة يكون الصوت أحسن فيها.
0: نعم. في سؤال هنا وصلني من أحد المستمعين يقول أعاني من بحة صوت متكررة كل صباح يعني تجيله البحة دي في الصباح غالبا هل سبب النوم ولا المعدة ولا في شيء ثاني؟
10: ليها كذا سبب هو ممكن بحة الصوت هو قصده بس بحة عادية في الصباح
0: أي تيجي في البداية
10: ممكن لما الواحد مثلا بعد ما ينام العضلات كلها ترخي تزيد الإفرازات لو عنده شوية حساسية في الأنف حينزل البلغم على الحلق شوية حموضة حتطلع على فوق فتبين البحة في الصباح وبعدين تروح عشان كده نحن ننصحه لو دائما بتتكرر أنه يراجع عشان بس نتأكد نشوف في المنظار لو في أي مشكلة تانية.
0: في ناس لما يقوموا الصباح أنا أعرفهم صراحة إن شاء الله يسمعوني في ناس لما يقوم الصباح ما يتكلم أبدا أقول له طيب قول أي شيء يقول صباح الخير ما يتكلم أبدا يقول خليني كذا كأنه يأشر لي أنه بعدين بعد ما أنا كذا أهدى شوي وأشرب قهوة يتكلم
10: وهذا ترى صح
0: والله
10: عشان فعلا يحتاجوا يحموا صوتهم قبل ما يستخدموه مو على طول يجهدوا. صح إذا ما هو مضطر ممكن يعملوا يعني زي تمارين إحماء الأحبال الصوتية اللي هي زي مثلا ياخدوا كاسة فيها موية فيها مصاصة ينفخوا كده زي بابلز عشان إيش يمرنوا الأحبال الصوتية.
0: عجيب برغم أنه بعض يعني يقولوا أنه النوم أو واحد لما يقوم من النوم يخلي الصوت كده رخيم أكثر يعني لو يتكلم بعد ما يقوم من النوم طبعا هو بعد ما أخذ يعني نومة حلوة فيكون الصوت يعني في فخامة وفي كذا الصوت الرخيم وفي ناس لا أبدا ما يتكلم لا رخيم ولا حاجة الظهر يقول خليني ساكت أحسن.
10: أيوه
0: لا هذكر صوتي بعدين. نعم. عشان كده في بعضهم لما يقوم من النوم لا تهرجوا، ترى هو لا صوت ولا يمكن أخلاق حتى. الله يصلحنا جميعا. حنطلع الفاصل مستمعين الكرام، الله يضبط أصواتنا ويهدينا لأحسن الأخلاق إن شاء الله. ولكن أذكركم بأنه رقم التواصل معنا على سواء اتصال أو واتساب الإذاعة على كلاهما في الرقم الموحد على 9200662 12، مرة أخرى 9200662 12. فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.
11: نصائح طبية.
12: هل تعلم ما هي الطريقة الصحيحة لإيقاف رعاف الأنف؟ أولاً عليك بالجلوس بشكل مستقيم، حني الرأس قليلاً إلى الأسفل، لا تقم بحني الرأس إلى الخلف أو الاستلقاء على الظهر، فذلك قد يسبب تجمع الدم في الحلق مما يسهل فرص ابتلاع الدم وتهيج المعدة والتسبب بالقيء. استخدم الإبهام والسبابة للضغط على الجزء اللين من أنفك لبضع دقائق أو لحين توقف النزيف.
13: جوك مختلف على ألف ألف.
14: القانون مع المحامي غسان عنبر.
15: لا تصدر وكالة إلا بعد التأكد من الصلاحيات الممنوحة في الوكالة، ولا تعطي صلاحيات لا يحتاجها الوكيل، ويجب توضيح الغرض من الوكالة ثم فسخها بعد انتهاء عمل الوكيل.
14: ألف ألف اف ام.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام، عدنا إليكم مرة أخرى. والظاهر أنه إحنا قاعدين نرتب أهم الأسئلة اللي نبغى نقولها حقيقة ونطرحها على طاولة النقاش، تجيب عنها الدكتورة زينب بخش استشاري، وهي استشارية وأستاذ مساعد بجامعة الملك عبد العزيز في جراحة الأنف والأذن والحنجرة وكذلك الرأس والعنق. طيب إحنا نبغى نتكلم عن جزئية ما قبل يعني متحت الهوى دكتورة، وكنا تكلمنا عن اللي هو شلل الحبال الصوتية، يعني متى يحدث هذا الأمر؟
10: تمام. بالنسبة لشلل الأحبال الصوتية يعتمد، ممكن يكون شلل في واحد من الأحبال الصوتية أو في حبلين من الأحبال الصوتية. لو كان في واحد من الأحبال الصوتية هنا يكون في بحة في الصوت، لو كان في الجهتين هنا يكون لا ضيق في النفس.
0: أيوه.
10: بالنسبة للشلل حق واحدة جهة من الأحبال الصوتية ليها كذا سبب.
0: أيوة.
10: ممكن يكون بعد عمليات مثلا الغدة الدرقية، بعد عمليات اللي هي في الفقرات حقة الرقبة، عمليات تأثر مثلا على العصب اللي بيدي الحركة للحبل الصوتي. ممكن يكون بسبب لا سمح الله أورام ضاغطة على العصب اللي بيحرك الحبل الصوتي. ممكن يكون بسبب التهاب فيروسي سبب انتفاخ.
0: نعم.
10: في العصب. فدي أسباب كثير، ممكن أحيانا ما نلاقي له سبب. فنحن لو شفنا بحة في الصوت وعملنا المنظار، فإيش المشكلة؟ الحبل الصوتي ما بيقفل جنب الحبل الصوتي الثاني، فيكون في بينهم فراغ. فهنا نعالجهم أول شيء علاج بالصوت، تمارين بالصوت علشان كيف يساعد وتقفل الأحبال الصوتية. إلا لو كان هو مضطر مثلا زي المدرسات ما يقدروا يستنوا كتير وفي فراغ في الأحبال الصوتية، هنا ممكن نقول لهم نحقن لكم فيلر في الأحبال الصوتية حتى تحت التخدير الموضعي.
0: أيوة.
10: ما تاخد دقائق، والكمية اللي نحط لهم هي وهم صاحين نعرف بالضبط الكمية اللي تناسبهم، كده نحن ما حنحط زيادة ولا أقل. وهذه ممكن زي ما قلت لكم خلال دقائق نعمل لهم هي الحقن وما تطول.
0: تمام. معنا اتصال هاتفي. أيه. تاخذي سماعة دكتور. أيه. عشان نسمع.
10: أيه.
0: اتصال لي. هلا مرحبا.
16: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
16: عندي سؤال للدكتورة عن الأصوات اللي تتغير في بداية اليوم ونهاية اليوم، يعني
0: نعم.
16: بيت يوم يصير مبشوش وعادي وكذا،
0: نهاية
16: اليوم مزعج.
0: طيب الحين ضبط لك إياها الدكتورة زينب. طيب في سؤال ثاني؟
16: أنا بسرع. أي والله صوتك مرة أنت جميل. على فكرة.
0: يقول لك صوتك جميل يا دكتور.
10: تسلم يا سادة.
0: تمام. المنافسة حتكون لنا دكتورة زينب إن شاء الله قريبا. يا هلا. الله يعافيكم يا رب. اتفضلي.
10: أكيد. بالنسبة لبحة الصوت آخر النهار أيوة تختلف غير أول النهار غالبا لما تكون لا هقول لك السبب. آخر النهار غالبا يكون بسبب إجهاد الصوت. يكون استخدام الصوت بطريقة مثلا غلط أو استخدام كتير بيخلي الأحبال الصوتية تنتفخ يصير فيها زي نتوءات انتفاخ بسيط فبيجهد الصوت. لكن اللي يكون مثلا في بداية اليوم هنا غالبا يكون أسباب مثلا زي حموضة
0: أيوة
10: من المعدة طالعة الأحبال الصوتية أو حساسية في الأنف إفرازات بترجع الأحبال الصوتية مع بلغم بتتقلها.
0: جميل. طيب في سؤال كمان في اتصال. مرحبا. اتصال هاتفي. يا هلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
16: لو سمحت حابة أسأل الدكتورة بالنسبة لارتفاع هرمون الذكور عند المرأة هل يؤثر على خشونة صوتها أو نعومتها؟ هذا سؤال. وعندي كمان سؤال ثاني.
0: أيوة.
16: السؤال الثاني أنا زوجي إمام خطيب فدائما
0: ما شاء الله.
16: في وقت رمضان في فترة رمضان دائما يتعب يعني على تقريبا العشر الأواخر لأنه يكون وقتها مجهد أو يكون مثلا على العشر الأواخر التوتر يرتفع أكثر.
0: نعم.
16: فيصير يعني في وسط الصلاة كذا خلاص ما عاد يقدر يكمل يوقف يعني يجي ألم بطن غريب يعني يصير يقول فيه تشنج أو شد مرة قوي في بطني فيصير ما يقدر يكمل يعني فيصبح يتعب يعني يتعب نفسيا يعني إيه ويتعب أثناء الصلاة يعني يصير ما يقدر أصلا حتى ينوع طبقات الصوت.
0: نعم.
16: فمن هو طبعا عنده حساسية وعنده جيوب أنفية.
0: أيوة.
16: وهذا الشيء كمان يأثر عليه يعني دائما لما يصحى من النوم صوته شوي يكون في بحة.
0: نعم.
16: أو يكون كأنه في يعني في الونزة دائما. وفي شيء ثاني عنده كمان يعني طلع قبل كم يوم عنده قولون عصبي فنفس الشيء يصير ما يقدر يتكلم يعني لما يلتهب عند القولون يصير ما يقدر يتكلم ويصير في بحة مرة قوية بالصوت.
0: أيوة أيوة.
16: بس
0: حابة أتكلم دكتورة عن هذا الموضوع حابة تقول الأشياء اللي تخفف بحة الصوت مثلا أثناء الصلوات أو أشياء يعني تخفف التوتر. بس يعطيكم العافية وشكرا. واضح واضح. العفو العفو قدام العافية إن شاء الله. طيب تفضلي. كان السؤال الأول من الأخت الكريمة بتقول إنه هل هرمون زيادة هرمون الذكورة عند المرأة بيغير من نوعية الصوت درجة الصوت عندها؟
10: أيوه ممكن بالذات لو زاد لفترة طويلة ممكن يخلي العضلات حقة الأحبال الصوتية تتخن أكثر فالصوت يطلع تخين أكثر
0: ذكوري شوية.
10: أيوه. فهنا عادة نعالج السبب الرئيسي نشوف الهرمونات نحولهم عند دكتور الغدد الصماء وبالنسبة للصوت حنبدأ لهم بعلاج تمارين في الصوت غالبا يكون بس مؤقت الارتفاع فمجرد ما يرجعوا الهرمون طبيعي يرجع كل شيء طبيعي وإن شاء الله بس مع التمارين يتحسن الصوت ولو ما تحسن برضو في إجراءات بسيطة بالإبر جراحية ممكن نساعدهم فيها.
0: ممتاز. طيب ذكرت أن زوجك ما شاء الله يعني إمام وخطيب وخاصة في رمضان والعشر الأول آخر الصوت عنده بيجهد أكثر لا شك أنه هنا اللي قولهم الأداء الصوتي بيكثر يعني يمكن توقيته شيء في التراويح وشيء في التهجد وأكيد طبعا هذه كلها لها استخدام الصوت هنا وكمان بطبقات تكون يعني شوية عالية ووقت طويل فكيف ممكن أنه الواحد يوازن في هذا الوقت أو أنه يستعد استعداد جيد عشان يكون صوته بشكل أفضل وذكرت بعض المشاكل أنه بيحس أنه في زي الشيء في المريء أو في بطنه قولون حاجة زي كذا هذه كلها لها دور كمان أن يخلي الصوت نوعا ما مجهد أو متعب.
10: أيوة. أهم حاجة في رمضان بالنسبة للأئمة نقول لهم أنه يحموا الصوت قبل ما يستخدموه.
0: نعم.
10: في تمارين مثلا زي ما قلت لكم تاخدوا كاسة فيها موية ومصاصة وتنفخوا فيها زي فقاقيع عادة تخلي الأحبال الصوتية مرنة أكثر.
0: تمرين مقاومة للنفس؟
10: أيوة تسميها مقاومة أو مرونة للأحبال الصوتية غير النفس هذه مرونة للأحبال الصوتية.
0: عجيب.
10: وفي منها مثلا يقولوا هم ويعلوها ويبطوها التمارين التحمية.
0: أيوة.
10: يبدأوا فيها وبعدين وهم بيصلوا يستخدموا الطبقة اللي هم مرتاحين فيها، حتى لو ممكن يعلوا يوطوا في الطبقة، بس دائما يلتزموا بالطبقة اللي مرتاحين فيها.
0: نعم.
10: ما يجهدوا صوتهم ويكلفوه فوق طاقتهم.
0: نعم.
10: وشوية شوية يعلوا في الطبقات من دون إجهاد.
0: جميل.
10: وبعدين يحاولوا بين كل ركعتين وركعتين يشربوا موية قد ما يقدروا.
0: نعم.
10: لأنه الموية عامل أساسي في الأحبال الصوتية، وبالذات مع الصيام ما بنشرب كفاية، فيحاولوا يشربوا موية.
0: نعم.
10: وكمان يعني في الفترة اللي هو ما بيستخدموا صوتهم، يعني من دون صوت الترويح والتهجد، يعني هنا نريحهم خلاص، نقول ايش فوكال ناب، ولا كلمة في البيت، انت ريحي وما يعني ريح صوتك. قد ما يريح صوته في البيت قد ما حيطلع صوته ممتاز وقت الصلاة.
0: ايوه. نعم.
10: هذا عامل جدا أساسي وحيساعد، وهذه كلها تمارين وقاية. لكن لو لقى أنه برضو عنده شوية بحة مع شوية حساسية، يعني يفضل يعمل منظار عشان نتأكد نعالج الحساسية. دحين قلتي لي كمان عنده زي كولون عصبي، هنا يكون مثلا عنده شوية مثلا توتر يزيد، فحتى ترى في حاجة في الأحبال الصوتية، العضلات يشد في العضلات اللي برا في الرقبة، فيخلي الصوت هنا يصير مبحوح. فعشان كده نحن ننصحهم أن يعملوا تمارين للأحبال الصوتية وكيف يستخدموا صوتهم من دون ما يشدوا، لأنه التوتر ممكن يأثر يأثر على بحة الصوت. وبس مع تمارين معينة يرجع الصوت سلس وطبيعي إن شاء الله.
0: أبرز الأمراض اللي ممكن يكون لها ارتباط بالصوت دكتورة، يعني هل في بعض الأمراض اللي ممكن تأثر على الصوت؟ هل القولون منها؟ هل في أشياء ثانية يعني مثلا لها ارتباط؟
10: لا، مثلا يعني الكولون العصبي ما حيأثر كثير، بس هو أكثر شيء يأثر على الصوت ويسبب مشاكل الصوت إجهاد. أيوة. الصوت وسوء استخدام الصوت.
0: أيوة.
10: ممكن يسبب اللحميات النتوءات.
0: نعم.
10: هذا أكثر شيء. كأمراض معينة هي عامل من العوامل، يعني زي الحساسية. أيوة. عامل.
0: نعم. طيب احنا وصلنا لنهاية هذه الحلقة، وإذا كان في نصيحة ذهبية أخيرة للعناية بالصوت والوصول إلى صوت نقي وواضح فيسعدنا بذلك دكتورة.
10: أكيد أهم حاجة يتكلموا هم مرتاحين، إذا لقوا في بحة في الصوت لازم يراجعوا أخصائيين الأحبال الصوتية والحنجرة عشان بس يكتشفوا المشكلة من بدري ويعالجوها.
0: نعم. أشكر جزيل الشكر دكتورة زينب، يعطيك العافية على حديثك المثري جدا، انبسطنا واستفدنا من كمية المعلومات اللي كنا نظن أنه الأمر عادي في علاج الصوت، لا طلع فيه أبعاد أكثر، وإن شاء الله نصل إلى صوت نقي، وخاصة مقبلين على شهر رمضان، ويحتاج الواحد خاصة حيقرأ قرآن بيصلي بكذا يعني، وفي العيد كمان يبغى يرحب بالناس كمان وصوته واضح ما يكون صوته تعبان. فيعطيك العافية والله دكتورة زينب، شكرا جزيلا الشكر.
10: شكرا لكم.
0: والشكر أيضا لكم مستمعين الكرام على طيب الاستماع والمشاركة. هناك كثير اتصالات بس قلنا خلاص نوقف، لأنه يدوب إحنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وإن شاء الله نعدكم أنه الدكتورة زينب ممكن تكون موجودة معنا في حلقات قادمة. كل التحايا لكم، تحية مني أنا عادل برباع، من إخراج الحلقة الزميل رائد براجي، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
17: نصيحة الطبيب. محتار وما تدري أنا لازم أفحص أو لا، أنا لازم أشيك على صحتي أو لا، أو بلغت من العمر حد معين وما تدري هل أنا لازم أذهب للطبيب أو أنتظر حتى تحدث مشكلة صحية، أو كنت أعاني من مشكلة صحية مزمنة كالسكر أو ارتفاع الضغط أو اعتلال الدهون أو غيره من الأمراض المزمنة، وتخاف انقطاع الخدمة عنك أو أنك تتأثر بتغيب طبيبك الذي تتابع معه، أو لم يعد لك القدرة على الذهاب للمستشفيات الخاصة. اليوم حنا نقول لك لا تقلق، فريقك الطبي الآن موجود وبانتظارك، يقدم لك الخدمات اللي أنت تحتاجها ويقدم لك أكثر من ذلك أنت وأفراد عائلتك. لا تتردد أبدا، تعرف على فريقك من تطبيق صحتي وسجل أقرب موعد معهم وتابع حتى تستفيد أنت وأفراد عائلتك.
18: الدكتور مهدي بن محمد الراجحي، استشاري طب الأسرة.
19: إيه، وحشتني الجلسة مع الشباب والجمعة الطيبة. يا ذكاء اصطناعي، يا AI،
20: أهلا، كيف أقدر أخدمك؟
19: بالله علمني، إذا عندك برنامج أو قناة أسمع فيها السوالف اللي أستانس فيها.
20: أكيد، في برنامج على ألف ألف FM اسمه ثلوثية، يقدم سلطان القمب ومعمر سلامة وماجد الجبرتي.
3: تحتاج تفاصيل أكثر؟
21: ثلاثية وعلى ألف ألف فم. يا أخي رجعتني لأيام زمان.
3: برنامج ثلاثية نسمع خبراتكم وقصصكم والأهم نوسع صدوركم.
22: برنامج ثلاثية برنامج جديد يناقش قضايا اجتماعية وحديث المجلس،
23: وراح نسمع أسئلتكم ودائم حنا في انتظاركم.
22: وأكيد برنامج ثلاثية يعني كل يوم ثلاثاء ابتداء من الساعة 8 على ألف ألف FM.
23: ثلاثية هي مساحتكم.

0: الشوق وعلاجه.
1: ألف ألف أف أم.
2: الأخبار من ألف ألف أف أم.
3: مرحبا. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونيابة عنه، افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض يوم أمس أعمال المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل الذي ينعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 من أكتوبر الجاري بفندق إنتركونتيننتال الرياض. دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة المواطنين السعوديين الذين تأثرت رحلاتهم الجوية نتيجة إلغائها أو تأخرها أو تعذر وصولهم إلى وجهاتهم إلى التواصل مع السفارة للحصول على المساعدة والإرشادات اللازمة. وأوضحت السفارة أنه يمكن للمواطنين التواصل عبر رقم الطوارئ أو مراجعة مقرها في لندن، مؤكدة جاهزيتها لاستقبال المواطنين وتقديم المساعدة اللازمة لهم على مدار الساعة. أوضحت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض أن المواطنين اليمنيين الموجودين في المملكة العربية السعودية ممن يحملون جوازات سفر سارية المفعول لا يحتاجون إلى استخراج وثائق سفر مؤقتة للاستفادة من المكرمة الملكية الكريمة لتصحيح أوضاعهم، مؤكدة ضرورة حجز موعد عبر منصة أبشر ومراجعة إدارة الجوازات في المنطقة الأقرب إليهم لاستكمال الإجراءات اللازمة. وأخيرا في هذا الموجز، كشفت منصة قوى عن إعفاء العمالة اليمنية المشمولة بمبادرة تصحيح الأوضاع من المقابل المالي المتأخر لرخص العمل سواء صدرت لهم إقامات أو لم تصدر، إضافة إلى المتغيبين ممن لديهم تأشيرات خروج نهائي شريطة إلغاء تلك التأشيرات من قبل الجوازات. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: عشان تعرف كل جديد وكل حصريات إذاعة ألف ألف أف أم من أخبار
1: اللي حابين ينطلقوا في التمثيل
0: برامج
2: تعرف تزارتين المتل
0: تغطيات
3: وصلنا الريد سيمون
0: مسابقات
4: مبروك عليك فوز
0: وجوائز الموضوع صار بين يدك وفي أي وقت تبغاه. حمل تطبيق ألف ألف أف أم وتابعنا على منصات التواصل الاجتماعي @ألف ألف أف أم وسناب شات على @ألف ألف أف أم لايف.

0: مسألة أنه هل هذا الشخص قانوني؟
1: أنا أتوقع الله العالم مهنة القانون.
2: وجهة نظري أن القانون يحمي المغفلين ولكنه لا يحمي الغافلين.
1: قواعد، أنظمة، إجراءات.
3: في برنامج من حقك نشارككم المعرفة القانونية التي تهمكم في جميع شؤون حياتكم مع محامين ومستشارين قانونيين. من حقك مع عادل بارباع يأتيكم مباشرة كل خميس الساعة 2 ظهرا على ألف ألف أف أم.
4: هذا البرنامج برعاية غسان عنبر وشركاه للمحاماة.
5: إضاءات قانونية مع المحامي أحمد خوجة.
6: التزوير هو كل فعل صادر بسوء نية فيه تغيير لحقيقة ما يحميه النظام من محررات أو خواتم أو علامات أو طوابع، نتج عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي، لحق بأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، ويكون الفعل عبارة عن صنع أو تقليد خاتم أو طابع أو تضمين أو تغيير أو تحريف في محرر أو إتلاف جزئي له، أو استبدال صورة شخصية بأخرى، أو إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض.

0: دراما أو حتى شو. لو كنت أكشن أجني نو خليك تغني وتردي دو. ألف ألف دايما تفوز.
1: ألف ألف
0: دايما تفوز.
1: ألف ألف
0: دايما تفوز.
1: ألف ألف
0: دايما تفوز.
1: دايما تفوز.
0: دايما تفوز.

مرحبا. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونيابة عنه، افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض يوم أمس أعمال المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل الذي ينعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 من أكتوبر الجاري بفندق إنتركونتيننتال الرياض. دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة المواطنين السعوديين الذين تأثرت رحلاتهم الجوية نتيجة إلغائها أو تأخرها أو تعذر وصولهم إلى وجهاتهم إلى التواصل مع السفارة للحصول على المساعدة والإرشادات اللازمة. وأوضحت السفارة أنه يمكن للمواطنين التواصل عبر رقم الطوارئ أو مراجعة مقرها في لندن، مؤكدة جاهزيتها لاستقبال المواطنين وتقديم المساعدة اللازمة لهم على مدار الساعة. أوضحت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض أن المواطنين اليمنيين الموجودين في المملكة العربية السعودية ممن يحملون جوازات سفر سارية المفعول لا يحتاجون إلى استخراج وثائق سفر مؤقتة للاستفادة من المكرمة الملكية الكريمة لتصحيح أوضاعهم، مؤكدة ضرورة حجز موعد عبر منصة أبشر ومراجعة إدارة الجوازات في المنطقة الأقرب إليهم لاستكمال الإجراءات اللازمة. وأخيرا في هذا الموجز، كشفت منصة قوى عن إعفاء العمالة اليمنية المشمولة بمبادرة تصحيح الأوضاع من المقابل المالي المتأخر لرخص العمل سواء صدرت لهم إقامات أو لم تصدر، إضافة إلى المتغيبين مما لديهم تأشيرات خروج نهائي شريطة إلغاء تلك التأشيرات من قبل الجوازات. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: ابدأ صباحك كل يوم في برنامج أكسجين مع نهى سعدي ونعظم ظفر من الأحد إلى الخميس من الساعة 6 وحتى 9 صباحا على ألف ألف إف إم.
1: لغات.
2: مرحبا باللغة الإيطالية.
3: Buongiorno.
2: اللغة الإيطالية هي واحدة من اللغات اللي تنتمي لعائلة اللغات الهندو أوروبية، يتحدثها تقريبا 60 مليون نسمة في إيطاليا وحدها، و70 مليون كمان في جميع أنحاء العالم. وتعد كمان اللغة الإيطالية إحدى اللغات الرسمية الأربعة في الاتحاد السويسري، وكمان هي اللغة الرسمية في كثير من المناطق.
4: ألف ألف أف أم.
5: وجهات سياحية. شارع الثميري
6: من أشهر الشوارع في المملكة العربية السعودية، ويقع في قلب مدينة الرياض. يعرف شارع الثميري ببوابته الأثرية، كما أنه يعد من أوائل مظاهر التطور الاجتماعي والاقتصادي في العاصمة السعودية. يضم الشارع العديد من المتاجر التي تبيع السلع التراثية العتيقة والمتنوعة، وأصبح اليوم وجهة سياحية يضم متحف لأهم المقتنيات التراثية. هذا الشارع هو بالتأكيد من الأماكن التي يتعين عليكم زيارتها في الرياض.
7: الدقيقة تفرق مع محمد إبراهيم.
8: متى آخر مرة أخذت قرار قوي أو قرار صعب في حياتك؟ هل أنت من الناس اللي متعود أنك تتخذ قرارات كل يوم، سواء قرارات جريئة أو قرارات قوية ممكن تصنع تغيير في حياتك؟ خذها قاعدة، الحياة الجميلة تبدأ بقرارات عظيمة. إذا كانت القرارات العظيمة موجودة بكثرة في حياتك، فاعرف أنك راح تكون عايش حياة عظيمة وحياة جميلة بس بسبب القرارات هذه.
7: ألف ألف أف أم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يستجاب له يا رب العالمين. اللهم يا من أمره بين الكاف والنون، ويا أرحم من الأم الحنون، اللهم اجعلنا في الدارين سعداء، وعند غفلة الناس منيبين. اللهم إنا نسألك يا من لا تغلطه المسائل، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم اكشف عنا وعن كل المسلمين كل شدة وضيق وكرب. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وكف عنا ما نطيق وما لا نطيق. اللهم فرج عنا وعن كل المسلمين كل هم وغم، وأخرجنا والمسلمين من كل كرب وحزن. يا رب، وعدت عبادك بقبول دعواتهم، اللهم ارزقنا ما نريد، وارزق قلوبنا ما تريد، واجعله لك كما تريد. اللهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله لمن بغى علينا، حسبنا الله لمن حسدنا، حسبنا الله لمن كادنا بسوء، حسبنا الله عند الموت، حسبنا الله عند الصراط، حسبنا الله لمن ظلمنا، حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم.
1: عن عائشة
0: رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أخرجه أبو داود. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أخرجه البخاري ومسلم.
1: من القلب مع إلاف أصيل.
2: عندك طاقة محدودة وتركيز ناضب، لا تقرأ كل اللي يجي بين إيدك، ولا تحلل كل اللي يمر من قدامك، ولا تتعاطف مع كل قصة تعبر من جنبك. اختار قضايا معينة تتفاعل معاها، ومعارك محددة تخوضها، ومهارات معدودة تتعلمها، وعلاقات نوعية تستثمر فيها. قالوا زمان: الأقدام اللي تمشي في كل اتجاه لا تصل.
1: ألف ألف أف أم.
0: جولة في كتاب مع أميرة الفاضل.
3: مرحبا. رواية اليوم تصنف من أهم وأعظم الأعمال الأدبية على مر التاريخ، فازت بجائزة نوبل وحققت شهرة واسعة، ويقال إنه في أول يومين من صدورها بيعت 5 ملايين نسخة. رواية العجوز والبحر لهيمينغوي. رواية في ظاهرها قصة عادية، وفي باطنها تروي عمق الصراع اللي نعيشه في هذه الحياة: الفشل والخيبة والعجز. الرواية تتكلم عن سانتياغو الصياد العجوز اللي امتهن الصيد وعمل به طوال حياته ولا يعرف عملا غيره. كان يذهب للصيد يوميا على متن قارب البسيط، ويرافقه مساعده واللي كان طفل صغير. يدفع سانتياغو أجرة لوالديه مقابل أن يحمل عنه الصبي الشباك وحبال الصيد. وفي أحد الفترات عجز سانتياغو عن اصطياد أي سمكة لمدة زادت عن 80 يوم، حتى لقبوه بالمنحوس. وقتها قرر والد الطفل أن يأخذ ابنه للعمل مع صياد آخر، لأنه كما يقول عن سانتياغو: عجوز ولم يعد يصلح لشيء. تألم سانتياغو لتخلي مساعده عنه، ولكنه لم يستسلم. قرر أن يكسر هذا النحس الذي رافقه، وأن لا يعود إلى الشاطئ إلا إذا اصطاد سمكة. خرج في اليوم التالي وأبحر أكثر من المعتاد. بعد ساعات طويلة من الانتظار تحركت الشبكة، وتحرك القارب معها. بعد أن حاول الصياد سحبها، اكتشف أنه حجمها أكبر من القارب نفسه، وأنها حتى لو ماتت لن يستطيع حملها على القارب. فقرر أنه في حال توقفها عن المقاومة وموتها يقوم بربطها وسحبها إلى الشاطئ. قاومت السمكة لمدة 2 يوم، وقاومها سانتياغو أكثر. كانت تهاجمه كلما أراد لمس الشباك، وأصابته أكثر من مرة، واستخدم الرمح لقتلها وأصابها بعمق. لكن اللي صار إنه رائحة الدم اجتذبت أسماك القرش، ودخل في صراع أكبر. كل هذا الصراع اللي واجهه الصياد ما كان سببه الرغبة في بيع السمكة الضخمة أو الربح المادي. سانتياغو أراد أن يثبت لنفسه ولأهل المدينة أن السنين لم تضعفه، وأنه ما زال ذلك البطل الذي يملك حيل وخبرة في الصيد وفي مواجهة البحر وتقلباته، وأن الإخفاق الذي رافقه لفترة طويلة ما هو إلا حظ عاثر وسينتهي. وصل سانتياغو إلى الشاطئ مع سمكة فقدت لحمها وأصبحت هيكلاً لا يظهر منها إلا الرأس والذيل بعد أن هشتها أسماك القرش. لكن سانتياغو أثبت لنفسه ولأهل بلدته أن العزيمة والإصرار قادر على هزيمة أكبر المصاعب. كنت معكم أنا أميرة الفاضل ورواية العجوز والبحر. مع السلامة.

0: كبسولة مع الدكتور فيصل الزهراني.
1: حياكم الله في كبسولة. أعزائي المستمعين، الجنوب أفريقي جون كونتسي الحائز على جائزة نوبل في الأدب تمنى لو كانت والدته حية لتراه في لحظة تكريمه، وقال متخيلا وهو يلقي خطاب جائزة نوبل والدموع تملأ عينيه: مامي مامي، يعني ينادي والدته، فزت بجائزة. فتجيبه ببساطة الأم: رائع رائع يا حبيبي، كل الجزر قبل أن يبرد. هنا تتجلى قيمة عظيمة، أن الكبار مهما بلغوا يبقون في داخلهم أبناء يبحثون عن رضا أم ودعاء أب. وفي عالم العلماء بالذات نرى هذا المعنى يتكرر كثيرا، عالم يكتشف، باحث ينقذ أرواحا، لكن حين تسأله عن سره يقول لك: كانت أمي تدعو لي، كان أبي يعلمني الصبر، كان معلمي الأول يؤمن بي. العلم يا سادة لا يصنعه الذكاء وحده، العلم تصنعه القيم، التواضع، رد الجميل، حفظ الود، وأن تنسب الفضل لأهله. واليوم إذا رأيت عالما يكرم أو يكتشف أو ينجز، فتذكر أن خلفه أما سهرت وأبا تعب ومعلما زرع وربا كريما وهب. الكبار أبدا لا ينسون الفضل، ولا أعظم بعد فضل الله جل جلاله من فضل أبيك وأمك. فإن كنت تريد أن تكون كبيرا حقا لا تنس من رفعك وأنت صغير، وقل لهم اليوم قبل غد: جزاكم الله عني خيرا ورضي الله عنكم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا، وألتقيكم دائما وأنتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ألف ألف أف أم. الصحة والحياة مع الدكتورة غدير جمجوم.
2: ليش المراجعين ما يحبوا منظار القولون؟ كل ما أعرض على أي مراجع أو مراجعة أحتاج منظار للقولون قبل العملية يرفضوا أو ما يبوا يتخوفوا. أنا أعتقد أنه هو سبب التخوف إن إحنا ما تكلمنا وشرحنا كويس. ترى آمن، هو كاميرا مرة صغيرة بسيطة تشوف القولون كامل، وإذا في أي لحميات نشيلها، هذه بطريقة مبسطة ما يأخذ ربع ساعة لعشرين دقيقة. ولكن إذا احتجناه لازم معلش تسووه عشان نطمن قبل العمليات الجراحية. دكتورة غدير جمجوم، استشاري جراحة أورام، ألف ألف أف أم.
0: نصيحة الطبيب.
3: عدد الوجبات في البيت من أهم الأشياء اللي ممكن ربة البيت تعملها، عدد وجبة طفلها أو عدد وجبتها هي في البيت لضمان النظافة ولضمان الحصول على العناصر الغذائية المهمة في الوجبة.
0: وفاء ظافر الشهري، أخصائية تغذية علاجية. ثورة الذكاء الاصطناعي وصلت، فكر 360 مرة. كيف تخلي الذكاء الاصطناعي يشتغل عندك مستشار شخصي ومجاني؟ الاستخدام الذكي انك ما تخليه يكتب لك الموضوع كامل، قول له انقذ فكرتي، تقدر تقول له كمان نقاط الضعف في المشروع هو راح يلخصها لك. هنا يتحول من مجرد كاتب كسلان الى شريك يفكر معاك باستراتيجية تامة. ففكر 360 مرة في الشيء اللي انت قاعد تسويه. سلمان القرشي، ألف ألف أف أم.
4: إياك تصغر نفسك لو شفت فخامة غيرك، أنت اللي تحدد قيمة نفسك. لو كانت قيمة الناس تتقاس بالأوزان، الصخور أغلى من الماس ألف مرة.
5: ألف ألف أف أم. وحشتني الجلسة مع الشباب والجمعة الطيبة. يا ذكاء الصناعي، يا AI،
6: أهلا، كيف أقدر أخدمك؟
5: بالله علمني، إذا عندك برنامج أو قناة أسمع فيها السوالف اللي أستانس فيها.
6: أكيد، في برنامج على ألف ألف FM اسمه ثلاثية، يقدم سلطان القنب ومعمر سلامة وماجد الجبرتي.
7: تحتاج تفاصيل أكثر؟
5: ثلاثية وعلى ألف ألف FM. يا أخي رجعتني لأيام زمان.
7: برنامج ثلاثية، نسمع خبراتكم وقصصكم والأهم نوسع صدوركم. برنامج ثلاثية، برنامج جديد يناقش قضايا اجتماعية وحديث المجلس،
8: وراح نسمع أسئلتكم ودائم حنا في انتظاركم.
7: وأكيد برنامج ثلاثية يعني كل يوم ثلاثاء ابتداء من الساعة 8 على ألف ألف FM.
8: ثلاثية هي مساحتكم.
9: معلومة تفيدك.
10: من أنجح الوسائل التي تعيد للجسم توازنه هو تناول إفطار صحي للحصول على التوازن الجسمي والعقلي معا، ونتخلى عن كل ما هو سلبي ونشق طريقنا نحو التفاؤل والسعادة.
9: ألف ألف FM.
6: يا ساتر، ايش صاير في غرفة الملابس؟
11: اللي صار شيء خطير شو ترى؟
6: لا تقولها، ايش قالوا ايش قالوا؟
11: بيني وبينك شيء ما ينقال الا على المنصة.
7: في برنامج المنصة مع جابر العميري، إيش يصير مع المدربين واللاعبين داخل الغرف؟ حتكون أوراقها مكشوفة والأحداث والقرارات حتسمعوها أول بأول. المنصة من الأحد إلى الأربعاء ابتداء من الساعة 6 وحتى 7 مساء على ألف ألف FM.
10: من اهتماماتي أن أبدأ يومي برائحة عطر المفضل. اهتماماتي سعادتي.
12: من التراث

الدان الحجازية هو فن أصيل اشتهر من قبل مئات السنين، وجزأه الملحنين آنذاك لعدة ألحان على اللون والمقامات المكية المعروفة. وتعرف المقامات في الحجاز باسم بحمر دسج، وهي من ضمن سلم موسيقي، ولكن اختلافها فقط في العزف واللون لم يعزفه سوى من تربى في الأراضي المقدسة بين الحرمين، سواء من مكة والطائف والمدينة. ومن أنواع الدانة الدانة الصنعاني والدانة الردمان والدانة الصوت.

0: دقيقة يا هو
1: دقيقة اسمع هذه القصيدة اللي ما حتنساها. عند الرجال أهل العقول الرزينة، المدح شايف المدح له وقت ومجال وقوانين، ما هو جديد طيبهم وارثينه، والله وارثينه أعلام في غرب الجزيرة سلاطين.
2: يا هو خلصت القصيدة، سمعونا مجس.

0: مباشر من ألف ألف أف أم.
1: مستمعين إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية مستمرين في تغطيتنا لدور الملوك الذي يقام في نسخته الثانية في مدينة الرياض من 18 من سبتمبر حتى 30 من أكتوبر. معي الآن الأستاذ رائد المشواح رئيس فريق RA2. أستاذ رائد حبيب. ألف مبروك فوزكم في هذه المباراة. المباراة الماضية فزتوا على المتصدر الفريق ألترا المغربي، وهذه المباراة فزتوا على فريق بيكس بنتيجة ثقيلة 8-3.
2: صحيح.
1: تفضل أستاذ رائد.
2: اللهم لك الحمد، والله يبارك فيك يا ربي لك الحمد. طيب، فريق إلياس جانا بدون ولا هزيمة قدرت أفوز عليه، برضو فريق بيكس جانا بثلاث مباريات فوز قدرت أفوز عليه، وكل ثقة بإذن الله أن المباراة جاية يفوز وأضمن التأهل بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. بقيكم مبارتين راح تكون جدا صعبة.
2: صحيح.
1: تحضيراتكم ها مبارتين.
2: والله أنه احنا جاهزين، كان الأخطاء والمشاكل صارت عندنا بداية مباريات، لكن قدرنا نتخطاها وقدرنا نعدلها، والقادم أجمل بإذن الله بإذن الله، وراح أوعدكم أنه راح نتأهل.
1: طيب سؤال شخصي، حارس الفريق ما شاء الله قوة فريق RA2. صحيح. عندكم حارس متميز. صحيح. أجنبي، منين جبتوا هالحارس هذا؟
2: إيلوي، هذا من إسبانيا، صدق إنه قصير لكن خرافي ما شاء الله عليه،
1: حارس
2: شال الليلة،
1: أثبت أنه نصف الفريق.
2: صحيح.
1: وطيب أنت ما شاء الله شفت جايب لاعبين من إسبانيا، كيف قدرت تسوي هالتوليفة الجميلة؟
2: أنا آخر واحد سجل في البطولة، أنا سجلت في البطولة قبل البطولة بأسبوع، فقدرت أجمع هذولا كلهم خلال أسبوع فقط الحمد لله.
1: نتمنى لك التوفيق أستاذ رائد.
2: الله يطول عمرك.
1: تسلم. كان معنا الأستاذ رائد المشواح رئيس فريق RA2 اللي حدثنا عن فوزه اليوم المهم ضد فريق بيكس بنتيجة ثقيلة بثمان أهداف مقابل ثلاثة. طبعا نتمنى كل التوفيق للفرقة السعودية المشاركة في دوري الملوك. كان معكم عبد المجيد طاسان من إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية، في أمان الله.
0: بث مباشر من ألف ألف أف أم.

مرحبا. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونيابة عنه، افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض يوم أمس أعمال المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل الذي ينعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 من أكتوبر الجاري بفندق إنتركونتيننتال الرياض. دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة المواطنين السعوديين الذين تأثرت رحلاتهم الجوية نتيجة إلغائها أو تأخرها أو تعذر وصولهم إلى وجهاتهم إلى التواصل مع السفارة للحصول على المساعدة والإرشادات اللازمة. وأوضحت السفارة أنه يمكن للمواطنين التواصل عبر رقم الطوارئ أو مراجعة مقرها في لندن، مؤكدة جاهزيتها لاستقبال المواطنين وتقديم المساعدة اللازمة لهم على مدار الساعة. أوضحت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض أن المواطنين اليمنيين الموجودين في المملكة العربية السعودية ممن يحملون جوازات سفر سارية المفعول لا يحتاجون إلى استخراج وثائق سفر مؤقتة للاستفادة من المكرمة الملكية الكريمة لتصحيح أوضاعهم، مؤكدة ضرورة حجز موعد عبر منصة أبشر ومراجعة إدارة الجوازات في المنطقة الأقرب إليهم لاستكمال الإجراءات اللازمة. وأخيرا في هذا الموجز، كشفت منصة قوى عن إعفاء العمالة اليمنية المشمولة بمبادرة تصحيح الأوضاع من المقابل المالي المتأخر لرخص العمل سواء صدرت لهم إقامات أو لم تصدر، إضافة إلى المتغيبين مما لديهم تأشيرات خروج نهائي شريطة إلغاء تلك التأشيرات من قبل الجوازات. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

ابدأ صباحك كل يوم في برنامج أكسجين مع نهى سعدي ونعظم ظفر من الأحد إلى الخميس من الساعة 6 وحتى 9 صباحا على ألف ألف FM.

0: مواضيع ممتعة ومسلية في الويكند. أنا كانوا يسموني الويكند.
1: أو أنك تدور على برنامج يجمع بين المتعة والوناسة.
0: أنا الوناسة. حبيبي يا ولد الويكند، انت تبغى تعيش لحظات ما تتنسى من الضحك في كل ثانية؟ خلك معايا وحتموت من الضحك. بسم الله عليك، حس عمرك طويل. هاخذكم في رحلة ممتعة ومسلية مليانة بالحماس والألعاب والمسابقات والمشاركات ومواضيع تاخذك لبعيد، وإن شاء الله ما أجيب فيكم العيد. في برنامج عيش الويكند هكون معاكم أنا محمد بكر كل يوم جمعة من الريتسي مول من الساعة 7 إلى الساعة 9 مساء على ألف ألف أف أم.
2: مزاثرة بالخرج والرغيب وحوطة بني تميم، عقارات نادرة ومميزة تقدمها شركة صدى الهوية للخدمات العقارية تحت إشراف إنفاذ. لطلب البروشور 0555 01 33 23.

0: أجمل البرامج والمسابقات والأغاني فقط على ألف ألف إف إم.
1: الخميس وصل والويكند فتح أبوابه وجلسة البيت اليوم مرفوضة. ضبطوا ساعتكم وجهزوا الجي بي اس لبرنامج عطني اللوكيشن، تحديات ومسابقات خارج عن المألوف وضحك ما ينتهي. هكون معكم أنا محمود السعد في برنامج عطني اللوكيشن كل خميس ابتداء من الساعة 5 وحتى 7 مساء على إذاعة المبدعين ألف ألف إف إم.
2: هذا البرنامج برعاية سيان ووتر بارك.

مرحبا. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونيابة عنه، افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض يوم أمس أعمال المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل الذي ينعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 من أكتوبر الجاري بفندق إنتركونتيننتال الرياض. دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة المواطنين السعوديين الذين تأثرت رحلاتهم الجوية نتيجة إلغائها أو تأخرها أو تعذر وصولهم إلى وجهاتهم إلى التواصل مع السفارة للحصول على المساعدة والإرشادات اللازمة. وأوضحت السفارة أنه يمكن للمواطنين التواصل عبر رقم الطوارئ أو مراجعة مقرها في لندن، مؤكدة جاهزيتها لاستقبال المواطنين وتقديم المساعدة اللازمة لهم على مدار الساعة. أوضحت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض أن المواطنين اليمنيين الموجودين في المملكة العربية السعودية ممن يحملون جوازات سفر سارية المفعول لا يحتاجون إلى استخراج وثائق سفر مؤقتة للاستفادة من المكرمة الملكية الكريمة لتصحيح أوضاعهم، مؤكدة ضرورة حجز موعد عبر منصة أبشر ومراجعة إدارة الجوازات في المنطقة الأقرب إليهم لاستكمال الإجراءات اللازمة. وأخيرا في هذا الموجز، كشفت منصة قوى عن إعفاء العمالة اليمنية المشمولة بمبادرة تصحيح الأوضاع من المقابل المالي المتأخر لرخص العمل سواء صدرت لهم إقامات أو لم تصدر، إضافة إلى المتغيبين مما لديهم تأشيرات خروج نهائي شريطة إلغاء تلك التأشيرات من قبل الجوازات. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: You're in front of the elephant. You have no money. He's going to follow. Did you see what you did?
1: So now you stand up and you wake up. You just have to be together. You have the willing to face them.
2: يا ساتر، ايش صاير في غرفة الملابس؟
3: اللي صار شيء خطير. شو ترى؟
2: لا تقولها. ايش قالوا؟
3: بيني وبينك شيء ما ينقال الا هالمنصة.
4: في برنامج المنصة مع جابر العميري، ايش يصير مع المدربين واللاعبين داخل الغرف؟ حتكون اوراقها مكشوفة، والاحداث والقرارات حتسمعوها اول باول. المنصة من الاحد الى الاربعاء ابتداء من الساعة 6 وحتى 7 مساء على الف الف اف ام.

0: ألف ألف أف أم.
1: مزاثرة بالخرج والرغيب وحوطة بني تميم، عقارات نادرة ومميزة تقدمها شركة صدى الهوية للخدمات العقارية تحت إشراف إنفاذ. لطلب البروشور 0555-013323.
2: خلي احتفالك في اليوم الوطني يكتمل بقطعة تفرحك أكثر، واستمتعي بخصم 50% على جميع القطع في كل معارض فايندرا بالمملكة وعلى موقعنا الإلكتروني. هذه فرصتك تدلعي نفسك بمجوهرات تحلمي فيها، أو تهدي شخص غالي عليك قطعة تبقى ذكرى ما تتنسي.
3: فايندرا، شغف الفضة في كل قطعة.
4: أجدد الأغاني، ترتيب حسب الاستماع، وأخبار الفنانين، كل هذا وأكثر في برنامج مسموع.
5: مسموع أخبار حصرية، مسموع أخبار الفنانين.
6: برنامج مسموع لأعلى 10 أغاني استماعاً، يجمع لكم أغاني الفن والفنانين في مكان واحد. حلقة أسبوعية كل خميس مع سهى الوعل من 8 إلى 9 مساءً على ألف ألف أف أم.
5: أخبار الفنانين.
7: هذا البرنامج برعاية ريكسوس مرجانة.

0: هل هذا الشخص قانوني؟
1: أنا أتوقع والله العالم مهنة القانون.
2: وجهة نظري أن القانون يحمي المغفلين ولكنه لا يحمي الغافلين.
1: قواعد، أنظمة، إجراءات.
3: في برنامج من حقك نشارككم المعرفة القانونية التي تهمكم في جميع شؤون حياتكم مع محامين ومستشارين قانونيين. من حقك مع عادل بارباع يأتيكم مباشرة كل خميس الساعة 2 ظهرا على ألف ألف أف أم.
4: هذا البرنامج برعاية غسان عنبر وشركاء للمحاماة.

0: So now you stand up and you wake up. You just have to be together. You have the willing to press them.
1: يا ساتر ايش صاير في غرفة الملابس؟
2: اللي صار شيء خطير شو ترى؟
1: لا هتقولها، ايش قالوا ايش قالوا؟
2: بيني وبينك شيء ما ينقال الا على المنصة.
3: في برنامج المنصة مع جابر العميري، ايش يصير مع المدربين واللاعبين داخل الغرف؟ حتكون اوراقها مكشوفة والاحداث والقرارات حتسمعوها اول باول. المنصة من الاحد الى الاربعاء ابتداء من الساعة 6 وحتى 7 مساء على الف الف اف ام.

0: في برنامج طبابة نستضيف أبرز الأطباء والمتخصصين يوميا من الأحد إلى الخميس من الواحدة وحتى الثانية ظهرا مع عادل بربع على ألف ألف أف أم.
1: مرحبا. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونيابة عنه، افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض يوم أمس أعمال المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل الذي ينعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 من أكتوبر الجاري بفندق إنتركونتيننتال الرياض. دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة المواطنين السعوديين الذين تأثرت رحلاتهم الجوية نتيجة إلغائها أو تأخرها أو تعذر وصولهم إلى وجهاتهم إلى التواصل مع السفارة للحصول على المساعدة والإرشادات اللازمة. وأوضحت السفارة أنه يمكن للمواطنين التواصل عبر رقم الطوارئ أو مراجعة مقرها في لندن، مؤكدة جاهزيتها لاستقبال المواطنين وتقديم المساعدة اللازمة لهم على مدار الساعة. أوضحت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض أن المواطنين اليمنيين الموجودين في المملكة العربية السعودية ممن يحملون جوازات سفر سارية المفعول لا يحتاجون إلى استخراج وثائق سفر مؤقتة للاستفادة من المكرمة الملكية الكريمة لتصحيح أوضاعهم، مؤكدة ضرورة حجز موعد عبر منصة أبشر ومراجعة إدارة الجوازات في المنطقة الأقرب إليهم لاستكمال الإجراءات اللازمة. وأخيرا في هذا الموجز، كشفت منصة قوى عن إعفاء العمالة اليمنية المشمولة بمبادرة تصحيح الأوضاع من المقابل المالي المتأخر لرخص العمل سواء صدرت لهم إقامات أو لم تصدر، إضافة إلى المتغيبين مما لديهم تأشيرات خروج نهائي شريطة إلغاء تلك التأشيرات من قبل الجوازات. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: مزاثرة بالخرج والرغيب وحوطة بني تميم، عقارات نادرة ومميزة تقدمها شركة صدى الهوية للخدمات العقارية تحت إشراف إنفاذ. لطلب البروشور 0555-01-33-23.
1: المنصة مع جابر العميري.

0: حياكم الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومسي عليكم بالخير. هذا أنا جابر العميري من خلف المايك في برنامج المنصة على إذاعتكم إذاعة ألف ألف الموجة السعودية. وأيضا للتذكير، برنامج المنصة يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء من 6 مساء إلى 7 مساء. وبكل تأكيد نناقش الأحداث الرياضية داخل وخارج المستطيل الأخضر مع ضيوفنا المتميزين دائما والمتنوعين في أطروحاتهم، وأيضا كثير من المواضيع المختلفة في برنامج المنصة، ونقتحم غرف الملابس بكل أحداثها. ونذكركم أيضا برقم التواصل اللي حاب يتواصل معنا في برنامج المنصة على الرقم 920-66-012. وخلونا نرحب بضيفي وضيفكم الإعلامي والناقد الرياضي علي الزهراني أبو نواف. مساء الخير.
1: يا هلا وسهلا، مساء الخير جابر.
0: طبعا الأعرب الهولندي ماريونو بوسيتش المدرب الأهلي لفريق كرة القدم الأول ومدافعيه التركي مريح ديميرال عن حزنهما البالغ إزاء الاعتداءات التي تعرضت لها السعودية، وأبديا تضامنهما مع أسر الضحايا والمصابين. وخلال مؤتمر صحفي الأحد في مدينة دبي الإماراتية، قال بوزيتش: أعرب عن حزني العميق إزاء الاعتداءات التي تعرضت لها السعودية، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وصرح ديميرال الذي كان يجلس بجوار مدربه أعرب عن تعاطفه مع أسر الضحايا الذين سقطوا إجراء الاعتداءات التي شهدتها السعودية المملكة العربية السعودية، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وأكمل: المملكة العربية السعودية هي بلدي الثاني، ولذلك أشعر بحزن بالغ إزاء ما حدث، وأتضامن مع الجميع في هذه الظروف. عن مواجهة الوصل الإماراتي اليوم في تمام الساعة 7 مساء ضمن مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، وصف بوزيتش أن المنافسة بالفريق القوي خاصة على أرضية الملعب، وتعهد بالعمل على تقديم مباراة جيدة وتحقيق النتيجة المرجوة. وأوضح: وصلنا إلى هنا بالفريق قبل يومين من أجل استكمال تحضيرات المواجهة، ونسعى إلى الاستفادة من الوقت المتاح للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية. وتطلع الهولندي إلى مواصلة فريقه الأداء القوي بعد الفوز 4-0 على الفتح في الجولة 8 الجمعة الماضية على أرض نادي الفتح. وأيضا ذكر بأن كل مباراة لها ظروفها وحساباتها الخاصة، ونحن نتعامل مع كل مواجهة على حدة. أبو نواف، أول شيء نروح للتصريح اللي أخذ بكل تأكيد ولابد أن يأخذ حقه.
1: أكيد طبعا، إحنا نتكلم عن وجود لاعبين بحجم ديميرال ومدرب

0: السعوديين. نعرف انه انه انه الحديث اللي تحدث فيه خاصة اللاعب الكابتن التركي ديميرال المحترف في صفوف النادي الأهلي، هو تحدث جابر بلسان أكثر من 14 مليون أجنبي ومقيم على أرض المملكة العربية السعودية. عندما يتم شجب هذه الاعتداءات الإرهابية الإجرامية بحق المملكة العربية السعودية، فهي تؤكد على أن هذا البلد العظيم اللي يتواجد فيه هؤلاء النجوم المحترفين في المملكة العربية السعودية بلد السلام والإيمان، بلد الأمن والأمان، بلد الإنسانية في المقام الأول، فهي مؤشر وإشارة إيجابية تعكس حقيقة هذا الحب وهذا الوفاء. تصريح هذا التصريح هو أبعد من أن يكون كلمات مبعثرة أو أنه تصريح عابر، هو أبلغ وأعمق من ذلك بكثير. هو تصريح يمثل الوفاء ويمثل الانتماء، وهو أيضا يختزل الكثير من المواقف. لهذا احنا دائما بهذه المناسبة نشكر ديميرال، نشكر بوزيتش، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن تنتهي هذه الأزمة وأن يعم الأمن والأمان، والمملكة العربية السعودية لن تهتز بمثل هذه الممارسات الإجرامية من الميليشيات الحوثية أو غيرها. إن شاء الله تعالى إنها أزمة وتنتهي، ونكرر كسعوديين نحفظ بالحب وبالتقدير مثل هذه التصريحات لأنها نابعة من القلب ووصلت إلى مشاعر وقلوب كافة السعوديين. شكرا بوزيتش وشكرا ديميرال، ودائما المملكة العربية السعودية حاضنة للسلام، للأمن، للمحبة، حاضنة لكل أنواع الجمال، سواء على مجال في مجال رياضة، في مجال اقتصاد، في مجال سياسة. المملكة العربية السعودية هي الجاذبة لكل هذه الأشياء الجميلة. عندما يتحدث هؤلاء اللاعبين فأعتقد أنها تؤكد مكانة المملكة وقيمة المملكة على كافة الصعد، القيمة القيادية والقيمة الشعبية والقيمة الرياضية تحديدا. شكرا للمدرب وشكرا للاعب ديميرال.
1: بكل تأكيد التصريح راح يعني له أبعد أخرى، له أيضا يعني مكانة، خصوصا وأنه مريح ديميرال يعني مشاهد وعنده ملايين الملايين مشاهدين سواء على في المستوى الأوروبي، وهو أيضا خاض تجربة أوروبية في إيطاليا، وأيضا على المستوى بلده تركيا، وأيضا على المستوى العربي، مستوى المملكة العربية السعودية، مستوى إلى أن يصل إلى جماهير النادي الأهلي. هذا اللاعب في محل تقدير بكل تأكيد. يعني اليوم المملكة العربية السعودية هي مملكة الإنسانية زي ما تفضلت، مملكة أيضا القرار، مملكة يعني صاحبة المبادرات الإنسانية، وأيضا المبادرات حتى على مستوى سواء يعني اليوم تتكلم عن بوابة يعني دخول الحرمين، المشاعر المقدسة، السياحة الدينية، السياحة الرياضية، كل مجالات السياحة اليوم في المملكة العربية السعودية. أسأل الله أن يحفظ بلدنا، وأيضا أن يسدد خطى جنودنا البواسل، وأن يوفقهم وأن ينصرهم وأن يرد كيد هؤلاء الأعداء عن المملكة العربية السعودية. فاصل قصير مستمعين الكرام وراجعين.

0: المنصة مع جابر العميري.
1: حياكم الله، رجعنا لكم من جديد في برنامج المنصة على إذاعة ألف ألف الموجة السعودية. وللتذكير أيضا برنامج المنصة يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء من 6 مساء إلى 7 مساء، نحلق معكم في كل الأحداث الرياضية داخل وخارج المستطيل الأخضر. أرجع وأرحب بضيفي وضيفكم الإعلامي والناقد الرياضي علي الزهراني. يا أبو نواف، نروح من تصريح مريح ديميرال أيضا، وإحنا ما زلنا نقول له شكرا، وهذا أيضا هو كلاعب يشوفه واجب اليوم، هو مو منتظر يعني وحتى واضح من التصريح أنه اليوم هذا واجب، هذا بلدي الثاني، هذا اللي أنا يعني الآن أعيش في هذا البلد، وأنا كمسلم بلد مسلم وبلد يحتضن الحرمين الشريفين، أنا هذا من واجبي. لكن اليوم نروح لي في نفس من المؤتمر والتصريح إلى مباراة اللي تفصلنا عنها 45 دقيقة، مباراة الأهلي والوصل الإمارات.
2: خليني أقول بداية نتمنى التوفيق، كل التوفيق والأمنيات لجميع ممثلي كرة القدم السعودية في هذا الاستحقاق الآسيوي بطولة النخبة هذا الموسم. الهلال، الأهلي، النصر، الاتحاد والقادسي، نتمنى إن شاء الله أن يقدموا المستويات الجيدة وأن يكون دائما حضور الفرق السعودية في هذا الاستحقاق دائما كالعادة في المقدمة. الأهلي طبعا يخوض مهمة أمام الوصل الأماراتي، أيضا نتمنى أنه يعني يستهل المشوار في هذه الجولة أو في هذه المهمة بالعلامة الكاملة وبالانتصار والعودة من الأمارات بتحقيق الفوز اللي يضمن له فرصة الاستمرار كمنافس للحفاظ على اللقب. احنا نعرف انه الفريق مر بالكثير من المنعطفات الخطيرة والمهمة والتي كانت شكلت ردة فعل جماهيرية وإعلامية بعد القرارات وبعض بعض المستويات اللي يقول انها مستويات هابطة في مرحلة معينة. اليوم بعد الفوز على الفتح، العودة التي عقبت بطولة كاس الخليج، ظهر الفريق بشكل جيد. التغييرات أيضا التي وصلت، سدة الرئاسة في النادي الأهلي، استلام عبد الله الصبان وفريقه خلف الدكتور خالد العيس الغامدي، هذه الأمور وهذه المؤشرات إضافة إلى الفوز على الفتح بنتيجة ثقيلة تعطي بوادر، نقول نتمنى أنها تكون بوادر إيجابية لعل وعسى أن تكون بداية عودة الفريق إلى عافيته ومواصلة تحقيق الانتصار في بطولة في هذه البطولة، وخاصة في مباراة الوصل الإماراتي. الإمكانيات، لاعبين، الخبرة موجودين في الأهلي، الأهلي لا ينقص شيء. صحيح أنه قد يفتقد إلى إلى إلى مراكز الثقل اللي هو إحنا نعرف تأثير رياض محرز، تأثير فرانك سي، تأثير المدرب، ولكن الأهلي يمتلك الأدوات الجيدة اللي ممكن أن تساهم وتساعد على خروج الأهلي من مباراة الوصل بالنتيجة الإيجابية.
1: أيضا توسع في موضوع أيضا الإدارة التنفيذية الجديدة اللي عينت واستقالة أحمد الشنقيطي مجلس إدارته، وأيضا حل مجلس إدارة ورئيس تنفيذي جديد. اليوم نتحدث عن مباراة الأهلي، وبعد التوقف، بعد خروج الفريق أو خسارة الفريق بطولة القارات وخسارة الفريق من سان داونز، هناك من قال أنه والله الأهلي دخل في دوامة نفسية ولاعبين ومشاكل، خصوصا ما حدث له في بداية الموسم والظروف اللي احنا عارفين مر فيها الأهلي، ذهب ماتياس، ذهب محرز، كيسي، هذا أثر على الفريق. ولكن عودة الفريق أمام الفتح مش يعني مقياس فني يعني واضح، لكن الفريق واضح كان في مباراة الفتح انه يعني عنده العزمة واللاعبين عندهم القدرة انهم يواصلوا للانتصارات ويعودون بالفريق مرة اخرى.
2: الاهلي يحتاج الى تعديل او تحسين المناخ العام او المزاج العام داخل
1: مش جودة
2: غرفة الملابس بالتأكيد، لا الجودة مطلوبة،
1: الجودة
2: الجودة مطلوبة بلا شك. انت تدخل معمعة منافسة، نفس طويل في بطولة الدوري، نفس طويل في بطولة كاس،
1: يعني الأهلي يفتقد بعض الجودة في اللاعبين،
2: الأهلي طبعا أكيد أن يفتقد. إحنا لما نأخذ العناصر عندك 3 لاعبين أجانب تم التعاقد معهم، هذا يعني يشكل إدانة للإدارة التنفيذية دون أن نجدهم مشاركين في الفريق. يعني عندك إبراهيم ديابي، عندك أبو بكر سيدي كانيتي، عندك أيضا آرتيم، عناصر تم جلبها والتعاقد وإبرام صفقات معها بمبالغ مالية دون أن نشاهدها على خارطة الفريق. فهذا خلل إداري. احنا نقول ما نبغى نقيم الفريق لمجرد مباراة الفتح. إذا سألتني عن الأهلي أقول لك الأهلي ليس بالمقياس أو المعيار الفني الحقيقي اللي ممكن أقيس عليه إمكانيات الفريق، أين سيذهب في بطولة الدوري، أو كذلك أين سيذهب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة مع بوزيتش ومع اللاعبين الحاليين، على اعتبار أن الفوز على الفتح، أنت تتكلم على الفتح هو متذيل ترتيب الدوري، فبالتالي ليس في أفضل حالات. لكن كنتيجة جيدة ورباعية وخروج ومباراة خارج أرضك، هذه ربما يتم استغلالها،
1: تعطي دافع شوية
2: هذا إذا تم استغلالها من قبل الأجهزة الإدارية، لأن كرة القدم ترى أمور فنية، أمور معنوية ونفسية، إذا كانت في إدارة جيدة تمتلك الجودة، جودة العمل، ممكن يتم استغلال مباراة الفتح.
1: من يضبط غرفة الملابس المفترض؟ يعني إدارة التنفيذية؟ لا
2: شوف،
1: المدير الرياضي، المدرب،
2: القائد الميداني، القائد الفني، القائد الإداري. الأهلي يحتاج إلى قائد إداري جيد وقائد ميداني. يعني أنت كابتن الفريق له دور كبير، يعني كبير ومهم داخل أرضية الملعب، وكذلك في غرفة
1: من
2: الملعب.
1: مندي توني الآن موجودين داخل
2: يعني
1: الملعب.
2: أنا أتكلم أنه الجود الحقيقي أنه الآن يجب أن تطوى الصفحة السابقة. احنا تحدثنا، انتقدنا، مارسنا الكثير من الانتقادات على الإدارة. إدارة الدكتور خالد الغامدي رحلت بنتيجة بإنجاز يعني غير مسبوق. الشنقيط يرتكب يعني أخطاء، يمكن البعض وصلها إنها ارتكب
1: أنت في رأيك انكشفت الإدارة التنفيذية
2: بحق النادي الأهلي
1: بعدها.
2: ولكن عندما رحل الشنقيطي واتت الإدارة الحالية، أيضا رئيس النادي الأهلي، رئيس مجلس الإدارة، من الصعب أن يحكم عليه في هذه المرحلة. ولكن أتمنى أن يتم تشكيل فريق متكامل، لأن العمل الجماعي وليس عمل الفرد هو من يصنع الفارق في الأندية. لهذا أتمنى أن يكون هناك تعاون مشترك ما بين إدارة النادي، ما بين الإدارة التنفيذية، وما بين اللاعبين، لأنه إذا هذه الأدوار توحدت واتحدت ربما يكون هناك انعكاس إيجابي في مستوى الأهلي وفي مستوى النتائج التي ستسجل على مستوى بطولة آسيا وكذلك على مستوى الدوري.
1: طيب، العلاقة المتوثرة بين المدرب، عدم رضا تام من بداية الموسم، حتى وإن الفريق يفوز المدرج الهلاوي غير راضي عن المدرب، إنه مو شايف إنه والله المدرب هذا يعني أتى يعني الجمهور مش مقتنع فيه تماما، ممكن يعملها بوزيتش ويغير هذه الفكرة.
2: بعيدا عن الجمهور، لو سألتني سؤال شخصي، هل أنت مقتنع بالمدرب بوزيتش؟ سأذهب مع الجمهور. مدرب متواضع الإمكانيات، أكبر دليل ما رأيناه في بطولة كأس المحيط الهادي. يعني كان بمقدور الأهلي أن يكون اليوم هو بطل استثنائي، وأولوية تسجل للنادي الأهلي أن يكون بطل الثلاث القارات، أوكينيسيا، آسيا، وأفريقيا. أنا أتكلم، شوف هنا النقطة المهمة، إنه الأخطاء، بعض التفاصيل أو بعض الجزئيات كبدت الأهلي خسائر فادحة. يعني لو رجعت لمباراة بيراميدز، من المتسبب في خسارة الأهلي؟
1: مدرب؟
2: لا، الإدارة، لأنه كان في تركيز على مباراة الهلال، والمباراة الهلال لا تعد كونها 3 نقاط، وتم
1: الإدارة ما تدير المباراة،
2: لأنه كان قرار الإدارة صدى لمطالب الجمهور المتعصب في المدرجات، كان يطالب بضرورة أن يكسب الهلال. دخلت مباراة الهلال استنزفت الجهد البدني واللياقي والفني، ورغم ذلك لم تتحقق.
1: بس أبو نواف، أنت تعرف، أنت خبرة،
2: أنا أتكلم على،
1: لا شوف أبو نواف، أنت خبرة وتعرف الإدارة ما تدخل تعطي التشكيلة وتضع
2: لا أنا أتكلم الإدارة، صحيح أنه الأمور الفنية بيد المدرب،
1: لا ما كان حاضر، بيراميدز ما كان حاضر نهائيا.
2: شوف القرار الخاطئ، انت دخلت مباراة، هذا اللي اقصده، انت عندك بطولة كاس المحيط، يعني الاولوية انه يتم التركيز على كاس المحيط. انت ركزت على مباراة الهلال اللي سبقت المباراة، مباراة بيراميدز، بثلاث ايام، وبالتالي خسرت الناحيتين، لا كسبت الهلال ولا استطعت أن تكسب بيراميدز. يعني خسرت بالاتجاهين. أنا اللي أقصده أنه كان يفترض أن يكون في تحديد أولويات. الأولوية إن هذه البطولة أرمي بكل التركيز على بطولة كأس المحيط بعيداً عن الهلال. ممكن أن تخسر من الهلال تعوض 3 نقاط، لكن من الصعب أنك يعني تعوض بطولة بحجم بطولة كأس المحيط الهادي وبطولة القارات. نفس الوضع حدث في مباراة صن داونز في جنوب أفريقيا. قبل المباراة تأتي هذه القرارات المتسرعة بإلغاء عقد اللاعبين وبجلب مدرب ودخول الفريق في نفق يعني ألا استقرار. النتيجة خسر الأهلي هذه المباراة، مع العلم أنه كانت فرصة الأهلي أن يفوز ببطولة القارات أمام صن داونز بنسبة تقريبا 90%.
1: جميل.
2: لأنه هذه التفاصيل البسيطة أو الجزئيات البسيطة ترى كبدت الأهلي الشيء الكثير.
1: أنا بطرح أسئلة وتساؤلات، ويعني اليوم لابد احنا انا يعني المدرج الاهلاوي بيقول لك ابو نواف والبعض، وهذا اللي الموسم الاول ماتياس مكان ايضا كان هناك انقسام كبير جدا على ماتياس. الموسم الثاني وتحقيق بطوله سوبر، تحقيق بطوله اسيا، اختلف الوضع. يمكن بوسيتش اللي يحقق بطولة
2: شوف احنا
1: السوبر يحقق بطولة
2: شوف كل الامكانيات متاحة. مسألة الاول شيء
1: يتغير
2: المجال، يتغير مجال كرة القدم. ما فيه عمل متكامل يخلو من الاخطاء. عندما تنتقد الاخطاء ليس بالضرورة انه انت تستمر على نفس نهج انتقاد الاخطاء. في بداية أول موسمين لم يكن مقنع ماتياس مع الأهلي. يمكن لما تخسر
1: ذهبه أسطورة يعني
2: لما تخسر من أبها وهو منقوص العدد ب8 لاعبين على أرضك من جمهورك يطلعك من
1: الجندل.
2: من الصعب أنه أنت تظهر كإعلامي في برنامج أو في تغريدات وتصفق المدرب، لابد أنك تنتقد. لما تخسر من الجندل اللي أغلب عناصره من المدرسين ومن اللاعبين الهوا على أرضك وبين جمهورك، من الصعب أنك تصفق الماتياس. لكن عندما تنجح تستفيد من أخطائك في التجارب السابقة وتظهر وتضع الأهلي على قمة عرش القارة الآسيوية في بطولتين، يجب أني أنا أحترمك وأشيد فيك، لأنك أولا استوعبت من حدة النقد الإعلامي والجماهيري، استفدت من أخطائك، عدلت نهجك، نجحت. لكن نرجع وأقول اللي صنع فارق البطولات في الأهلي ترى المدرب جزء، لكن الجزء الأكبر
1: لاعبي
2: العناصر.
1: صحيح.
2: العناصر الفنية يعني لا يمكن أنه أنت تقفز عن الإمكانيات كيسير، رياض محرز، وفي البطولة الأولى أيضا البرازيلي فيرمينو. فيرمينو كان على مفارقة في البطولة الأولى، كان سبب أيضا جالينو. لكن اليوم العكس تماما، يعني العناصر الجيدة اللي كانت في الأهلي تم يعني تفكيكها وجلب صفقات يعني مقالب، يعني ما هي صفقات،
1: ما هي
2: هي صفعات على خد الأهلي بصراحة. اللي شفته اليوم الصفقات الأخيرة مو جعل له لا ماديا ولا فنيا، لأنه في الحالتين عندما أنت يكون عندك مستهدف البطولات، المستهدفات المالية، الحوكمة، هذا اللي يتحدث عنه. عندما يكون عندك رؤساء تنفيذيين أو مدير إداري رياضي، يجب أنه يكون عنده الخبرة في انتقاء اللاعبين اللي ممكن يشكلون إضافة للفريق. لكن مسألة أني أجيب لاعبين ويصبحون على قائمة الأهلي،
1: يعني اليوم نقول شنقيطي بعثر الأوراق وذهب.
2: طبعا يعني للأسف هو سيناريو مكرر مما كان عليه الأهلي مع ماجد النفيع ومسلم حياني. اللي فعله المهندس أحمد الشنقيطي في الأهلي لا يختلف في شكله في مضمونه عما كان في تلك الحقب المؤلمة الصعبة اللي بعثرت الأهلي وفككت الأهلي مع موسى ومع ماجد. يعني أنا أتكلم أنه يجب عندما يتم إيصال رئيس تنفيذي أو مدير تنفيذي أو عامل داخل
1: القرار،
2: يكون صاحب قرار عنده الكاريزما، عنده الشخصية، عنده القدرة على الحفاظ على
1: القرار صائب. مش
2: لا، أنا أتكلم على الحفاظ على المكتسبات.
1: نعم.
2: ما استطاع أحمد الشنقيطي ولا فريق عمل أن يحافظ على مكتسبات النادي الأهلي، لهذا دخلنا أو عاد الفريق إلى نقطة الصفر مجددا. اليوم أمام تحدي بوزيتش، أمام تحدي اللي هو
1: عبد الله الصبان،
2: أمام تحدي
1: إدارة
2: بوكيه، أمام تحدي اللي هو رئيس التنفيذي، لأنه هو يعني خلينا أقول هو
1: يعني لا برجع لبوكيه وغياب بوكيه الفترة الماضية وظهوره الآن في الفترة الحالية وأصبح عنده تحركات وقرارات أو صلاحيات خلينا نقول والمفترض أنه هو يكون عليها. كانت أعتقد غائب عن المشهد أو عن القرار
2: لأنه اللي كان في المشهد
1: بعد الفاصل. طيب. اللي كان في المشهد بعد الفاصل
2: إن شاء الله.
1: يلا مستمعين الكرام بالتوفيق لممثل الوطن وممثلين الوطن، ولكن بما أنه الحديث عن الأهلي بالتوفيق للأهلي.

0: ألف ألف أف أم إضاءات قانونية مع المحامي أحمد خوجة. التستر التجاري هو تمكين شخص غير سعودي وغير مرخص له من ممارسة نشاط اقتصادي باستخدام ترخيص شخص آخر مرخص له بممارسة النشاط، وهو فعل مجرم لما يلحقه من أضرار بالغة بالاقتصاد، ويجب على جميع أفراد المجتمع التصدي له.
1: المنصة مع جابر العميري.
2: حياكم الله مستمعينا، رجعنا من جديد في برنامج المنصة على إذاعتكم إذاعة ألف ألف الموجة السعودية، وأيضا الحديث عن قبل الفاصل عن الأهلي ومشاركة الأهلي، وأيضا القادسية والنصر هم ممثلين طبعا اليوم اللي يلعبوا أو يشاركوا اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة. القادسية متقدم الدقيقة 85 على بختاكور الأوزبكي. أبو نواف، قبل نروح للأهلي، قادسية ما شاء الله تبارك الله، دقيقة 85 إن شاء الله بإذن الله ثلاث نقاط مهمة جدا.
3: أكيد إحنا قلنا قادر. في البداية نتمنى التوفيق لجميع الأندية السعودية الممثلة لكرتنا في هذه البطولة. القادسية يحترم،
2: ثابت،
3: فريق مميز، فريق العمل في نادي القادسية استثنائي، عمل شركات منظم. رويدا القادسية سيخطف كل الأنظار من الهلال ومن الأهلي ومن النصر ومن الاتحاد. نتكلم على شركة بحجم شركة رامكو، صنعت فريق خلال سنة أو سنتين، الآن هو في قلب المنافسة، فريق في رتم تصاعدي
2: شرس، ينافس
3: صفقات نوعية على مستوى اللاعب المحلي وعلى مستوى اللاعب الأجنبي. أعتقد القادسية يعني مع الوقت سيكون هو البطل المتوج لأغلب البطولات المحلية والبطولات القارية، فريق متكامل صراحة.
2: بالتوفيق للقادسية، والقادسية مش غريب عن البطولة الآسيوية بكل تأكيد، ولا غريب عن المنصات، فريق له إرث وله تاريخ، وأيضا العمل يحترم من شركة أرامكو.
3: جابر، هذه من الحاجات اللي أنا سبق أني أشرت إلى هذا النقطة، أنه كلما تعدد وتنوعت
2: الفروع
3: الأبطال هذا ينعكس على قوة ومتانة كرة القدم السعودية وبالتحديد على المنتخبات. يعني عندما تختزل البطولات في فريق أو فريقين رأى هذا مضر لكرة القدم السعودية. اليوم عندما يصعد القادسية ونراه جنبا إلى جنب مع الهلال ومع النصر ومع الأهلي ومع الاتحاد، أعتقد أنها إضافة قوية للدوري وقوية للمسابقات السعودية وقوية للمنتخبات السعودية.
2: لما أنه هو كان يوم من الأيام منافس،
3: أكيد
2: كان منافس، كان أيضا يعني ينافس في البطولات، كان له تاريخه على حتى على مستوى يعني تغذية تغذية المنتخبات.
3: هو محقق كأس الاتحاد الأسيوي،
2: الاتحاد الأسيوي
3: مع الكابتن القدير خليل
2: الزياني،
3: من لديه أيضا صنع لاعبين مميزين، يمكن لعلك تتذكر الكابتن سعود جاسم،
2: نعم،
3: المهاجم الهداف،
2: أسماء كبيرة، يعني
3: محمد برشيد، في أسماء ترى كبيرة،
2: محمد الفرحان، غازي عسيري، أسماء كبيرة،
3: ياسر
2: جدا
3: القحطاني،
2: ياسر القحطاني،
3: عندك سعود كريري،
2: سعود كريري الودعاني، ياسر الشهراني، أسماء كبيرة وكثيرة على مستوى
3: يعني المقصد يا أبو، المقصد جابر إنه إحنا هنا في المنطقة الغربية في مدينة جدة عندنا قطبين، الاتحاد والأهلي، في الرياض ثلاثة أقطاب، خلينا نقول القطبين البارزين النصر والهلال. في المنطقة الشرقية نتمنى أنه هذه الحياة
2: التي
3: كرة القدم القدساوية أيضا تعطي الغيرة لدى الاتفاقيين لصناعة فريق ينافس ويعود الواجهة، لأنه عندما يكون عندك ديربي في جدة، ديربي في الرياض، ديربي في الشرقية، هذه أيضا
2: ديربي القصيم،
3: وديربي طبعا
2: القصيم مختلف
3: مع غياب الرائد،
2: غياب الرائد
3: في, في, في نوع من الإشكال، لكن
2: نعم.
3: نتكلم على هذه الأندية تعتبر أندية جماهيرية،
2: صحيح،
3: ولها دور كبير في تطوير الحركة الرياضية وكرة القدم بالتحديد.
2: بالتوفيق القادسية بإذن الله، دقيقة 88 يعني إن شاء الله يجملها ممثلنا القادسية، وبالتوفيق أيضا للأهلي. نرجع للأهلي وصاحب القرار ما قبل وما بعد.
3: شوف أنت سألت سؤال عن الرئيس التنفيذي الحالي اللي هو بوكي.
2: نعم.
3: وقلت أنه غائب في فترة من الفترات لأنه في المرحلة الماضية كان اللي متسيد المشهد في الأهلي والأقرب واللي ماخذ أيضا رواج إعلامي وجماهيري اللي هو البرتغالي بيدرو. ربما كان
2: بصلاحيات من رئيس تنفيذي من رئيس اللجنة التنفيذية
3: أعطاها الصلاحيات الكاملة
2: رئيس مجلس الإدارة.
3: وعلى هذا الغرار رأينا بيدرو يعمل في في في وضع الفريق مع يعني هو في المشهد الإعلامي حاضر في كل المباريات وفي كل المناسبات. لهذا كانت حتى ردة الفعل الجماهيرية يعني أقصت الرئيس التنفيذي وأقصت الرئيس النادي واتجهت صوب بيدرو لأنه في الواجهة. عشان هذا الأساس يمكن كانت نقطة ذكية من بوكي بأنه يضع شخص في الواجهة حتى ينأى بنفسه عن ردة الفعل السلبية والضغط الجماهيري والإعلام.
2: هذه واحدة من الأخطاء اللي
3: طبعا من الأخطاء أحمد الشنقيطي يعني مع احترامي كان يعني العمل اللي قدمه عمل كارثي في غضون فترة وجيزة هدمت كل مكتسبات الفريق في المرحلة الماضية. لهذا أتمنى أن يتم استيعاب المرحلة الحالية. اليوم لو سألتني عن عبد الله الصبان وفريق عمله أقول لك ما أقدر أحكم لأنه ربما
2: مفروض يستفيد
3: ربما يكونوا ناجحين. هم ناجحين بلا شك في في الجانب الاستثماري هو رئيس
2: استثماري والتجاري
3: في قطاع نعم. التجزئة ربما تجزئة. يكون مميز في ذلك. لكن عندما تأتي
2: الخلفية الرياضية دائما أو طبعاً. الأندية الرياضية إدارة الأندية الرياضية تختلف تماما.
3: الأندية الرياضية تحتاج أبناء اللعبة. نعم جيب واحد عنده خبرة كافية وعنده شطارة في التسويق في الربحية لكن في المقابل عندما نتحدث عن فريق كرة القدم
2: لابد يكون
3: عندك لجنة فنية في عملية تقييم.
2: بس الرئيس التنفيذي أو الرئيس اللجنة التنفيذية أنا أتفق معك تماما أنه الخبرة الإدارية مطلوبة النجاحات مطلوبة أنت تيجي تكمل ولكن إذا ما عندك خلفية رياضية
3: صعب
2: وتعرف كواليس الرياضة صعب أنك أنت تنجح.
3: شوف العمل الشخصي أو العمل الفردي هذا إشكالية أخرى بصرف النظر عن عبد الله الصبان أو الدكتور خالد أو الشنقيطي. إحنا نتكلم اليوم في منظومة العمل الجماعي في الأندية. اليوم أنت الآن أمام مرحلة التحول إلى التخصيص فبالتالي رجال الأعمال أو الشركات الكبيرة التي تبدي رغبتها باستثمار أو بشراء الأندية أو بأخذ حقوق في هذه الأندية تنظر للحصيلة حصيلة العمل احترافية المستهدفات الجماهير البطولات. هذا العمل حتى يكون عمل ثقيل وعمل ضخم يجب أن يكون هناك في تعاون مشترك يعني كل الأدوار تشترك في ذلك. مسألة أن يكون فقط أنه الرئيس التنفيذي أو المدير الرياضي أو رئيس النادي هو الذي يعني يتخذ القرار الفردي ويعمل هذا التخبيص هذه مشكلة. اليوم رأينا التجربة المريرة اللي مر فيها الأهلي مع أحمد الشنقيطي لا أتمنى أنها تتكرر. أنا أقول لك ممكن يكون في بارقة أمل لا تزال تلوح في الأفق مع بوزيتش ومع الإدارة الحالية. على هذا الأساس أنت خسرت 3 مباريات في الدوري يجب أن تستفيد على المتبقي. فرصتك في المنافسة على الدوري ترى قوية لا تزال قائمة لكن يجب أنك أنت تستوعب من حصيلة الأخطاء والسلبيات اللي حدثت في المرحلة السابقة لأنه تجربة مباراة صنداون ترى هذه صدمة عنيفة بالنسبة للأهلي وجمهور الأهلي وحتى اللاعبين يعني نفسيات اللاعبين تأثرت. يعني نرجع يمكن في بداية حديث تحدث عن غرفة الملابس ترى هذا المطبخ.
2: بس لما تشوف الأهلي أبو نواف الأهلي ما زال بخير عنده قادة داخل الملعب في ميندي في توني المحارب اللي جمهور يعني أنا بالنسبة لي أطلق عليه المحارب لأنه قاعد بيكون بدور القائد رغم أنه الشارع مش على توني ولكن قاعد يقوم بأدوار إيجابية.
3: هي أجزاء جزئية
2: يعني شخصية يعني شخصية لاعب
3: طبعا. شوف عندك اللي فرق في الأهلي زي ما تفضلت لاعبين بمثابة مدربين داخل أرضية الملعب. عندك
2: ذهب اثنين
3: باقي اثنين لكن نتكلم عن البدائل لم تكن موفقة صحيح. ردة الفعل الجماهيرية الآن اليوم دخل الفريق يلعب الفريق تحت الضغط. يعني أنت لما تيجي تركز لي على ترينكاو تحاول أنه تفرض على التشكيلة وإمكانيات محدودة، عندما أيضا تحجب إمكانيات جالينو اللي نعرف أنه كان علامة فارقة في الفريق، مرة على دكة الاحتياط مرة تضعه في الظهير الأيمن، أنا كذا أشك في إمكانياتك كمدرب. عشان كذا أقول يجب أن يكون هناك تفكير عميق من قبل المسؤولين في النادي الأهلي على وضع مدرب بديل في المرحلة القادمة. إذا سار المدرب على نفس منوال ما قدمه في مباراة الخلود، مباراة الهلال، مباراة صن داون وكذلك، أعتقد أنه ربما يكون وضع الأهلي في خطر هذا الموسم. يعني نقول أن الأهلي عنده الإمكانيات أن يكون منافس، لكن خسارة ثلاثة مباريات من أصل ستة مباريات، ثلاثة من الهلال وثلاثة من الهلال وثلاثة من الخلود، هذه ترى جابر صدمة. أنا نقول يجب أنه تسارع على الإدارة الحالية بالاستفادة من الأخطاء، ووضع يعني طريق ممهد للفريق للاعبين حتى يبقوا في دائرة المنافسة على البطولات، وخاصة بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، لأنه هو البطل المتوج لموسمين ومطالب بالمحافظة على اللقب.
2: البختخور أمام القادسية يعدل النتيجة دقيقة خمسة وتسعين خمس دقائق بدل ضايع.
3: ما أنا مالي شغل، ترى أنت أعطيت عين، أنا مالي شغل.
2: إن شاء الله إن شاء الله خمس دقائق.
3: ترى بختخور ترى مو من الفرق السهلة في
2: طبعاً البول.
3: تعادل مع الأهلي، تعادل مع الأهلي في المباراة في أول مباراة
2: متمرس
3: في البطولة، نعم. لكن هذا الكلام حتى وإن خرج القادسية بنتيجة التعادل هي تعتبر نتيجة إيجابية، لأن أنت لعب خارج
2: الأرض،
3: فبالتالي ما أعتقد أنها ستؤثر على فريق القادسية في أن يكون له مقعد في الأدوار المتقدمة البطولة، خاصة المتهيلين إحنا نعرف أنه سبعة لكن بالمناسبة جابر في نقطة مهمة اليوم، يعني وهذه تشكل خطر على الثلاثة الأندية اللي هي الأهلي النصر والاتحاد، اللي هي ما أقدم عليه الاتحاد الآسيوي في عملية تعديل اللوائح، لأن هذه الأندية إذا استمر المالك لها دون يعني أن تلحق بركب الهلال ربما تبتعد عن المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم القادم، وهذه مشكلة.
2: جميل، نروح لممثلنا الآخر، الممثل الثالث بعد القادسية، يعني إحنا نأخذها بالترتيب المباريات. النصر يلعب في الساعة 9:15 مساء، 9:15 مساء أمام نفتشي فرغانة.
3: فريق بهذا الحجم، فريق بطل الدوري السعودي، فريق مدعوم بصفقات نوعية كبيرة، وفي بداية استهلالك في بطولة آسيا تخسر بأربع أهداف دون مقابل من العين، هذه أنا أعتقد أنها صدمة كبيرة ليس للنصراويين بل لكافة الرياضيين. إحنا نعول على فريق قائدة كريستيانو رونالدو أن يكون في الموعد، لكن أن تخسر من العين الأماراتي 4-0 كانت صدمة بصراحة، بداية غير موفقة للفريق النصر، واليوم هو مطالب بأن يعدل هذه الصورة الهزيلة التي كان عليها أمام العين بتحقيق نتيجة ثقيلة في مباراة اليوم لترضي غرور الجماهير النصراوي اللي تطمح أن يعود النصر من بوابة البطولة الأسوية ليعانق القمة. لأنه أنت تتكلم على فريق دعم بكل الإمكانيات، مدربين، لاعبين، بطل الدوري، وتخسر في بداية المشوار من العين بأربعة، يعني صعبة.
2: صعبة.
3: وغير ما صعبة أنا بالنسبة لي كمتابع،
2: خصوصاً زي ما تفضلت،
3: أنا أعتبرها مسيئة للنصر.
2: استقرار لاعبين، يعني وأيضاً لاعبين على مستوى عالي جداً.
3: على مستوى. على مستوى عالي لو تقارن نوعية اللاعبين الأجانب في النصر وحتى اللاعبين المحليين، ترى بصراحة يجلبون لك الكثير من البطولات، يعني يفترض أن يكون النصر رقم ثابت في كل البطولات، رقم ثابت في المنافسة. لكن الصدمة الكبيرة أنه أنت تبدأ تستهل بطولة آسيا في خسارة من العين 4-0، صعبة. يعني أتمنى أن تكون يعني كبوة جواد يعود النصر من خلال مباراة اليوم، يقدم المستوى المعروف عنه ويحقق نتيجة جيدة ترضي جماهير النصر وترضينا كرياضيين سعوديين.
2: النصر في الدوري يعني قاعد ينافس، لكن في آسيا من سنوات طويلة هو قاعد يحاول بيغيب فترة السنوات الأخيرة غاب كثير ما يشارك فيها بحكم ابتعاده عن المراكز الأولى. الآن متواجد ولكن العام خرج من البطولة الآسيوية. الموسم هذه بداية ضعيفة زي ما تفضلت. ممكن اليوم مباراة تكون انطلاقة للنصر؟
3: شوف أتأمل وأتمنى أن تكون كذلك، لأنه كل الإمكانيات متاحة للنصر على أن يقدم المستوى الجيد وعلى أن يحقق النتيجة التي تسعد جماهير النصراوي. ولكن أرجع وأقول أنه في خلل، ربما يكون خلل نفسي وليس فني بالنسبة للنصراويين في الاستحقاقات القارية. ممكن تتذكر البطولة آسيا الموسم قبل الماضي، كان الكل يعني بنسبة 90% من الجماهير
2: مرشح،
3: من الإعلام، من خبراء كرة القدم مرشحين النصر
2: بحكم وجود كريستيانو،
3: بأنه يكون بطل أو على الأقل يصل إلى أن يكون طرف ثابت في النهاية. ولكن ظهر بمستوى غريب جدا، يعني خسر بمباريات يعني شكلت صدمة. اليوم الصدمة تتواصل مع النصر حتى في هذه النسخة، تخسر من العين بأربعة في بداية المشوار، فبالتالي يعني تجد أن الجمهور النصر وإعلام النصر في شك كبير أن النصر سيذهب بعيدا في البطولة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
2: نتمنى التوفيق لمؤثلنا النصر، وكل تأكيد إحنا محتاجين كل أندية الوطن الممثلة للمملكة العربية السعودية، وهي انعكاس لأيضا ما يقدم للكرة السعودية. التوفيق للنصر. فاصل قصير وراجعين، خليكم على السمع.

0: ألف ألف أف أم. المنصة مع جابر العميري.
1: حياكم الله، رجعنا من جديد بعد الفاصل، والفاصل الأخير في برنامج المنصة اللي طبعا يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء من 6 مساء إلى 7 مساء، ونناقش فيه الأحداث الرياضية داخل وخارج المستطيل الأخضر. زميلي طبعا نذكركم بضيفي وضيفكم الإعلامي والناقد الرياضي علي الزهراني أبو نواف. خلينا نروح أيضا للدوري والأحداث الجولة 8، ولكن قبل لا نروح للدوري نذكر مستمعينا الكرام بترتيب جدول الدوري. الهلال يتصدر في المركز الأول ب21 نقطة، ثم القادسية ب19 نقطة، والنصر 19 نقطة، متساوي مع القادسية في المركز الثالث. المركز الرابع الاتحاد، المركز الخامس نيوم، المركز السادس الأهلي، السابع الاتفاق، الثامن الخلود. وهذه طبعا أبرز نتائج الجولات. الهلال والاتحاد، فوز الهلال بنتيجة 3-2 في كلاسيكو اللي كان مثير جدا وفي أحداث كثيرة. هذه أبرز الجولة، لكن نتائج الجولة النصر فوزه بنتيجة 3-0 على الدرعية، الشباب والتعاون فوز الشباب على التعاون اللي علامة استفهام التعاون، الفتح يخسر من الأهلي 4، الخلود والقادسية خلود يتفوق، القادسية يتفوق ب5 أهداف. أيضا يعني نتيجة كبيرة جدا. أبو نواف، أبرز هذه أبرز ما جاء في الجولة، ولكن أحداث كثيرة كانت، حل التحكيم ما بعد المباراة، الاحتجاج كان أيضا، كان هناك حدث وتعليقات كثيرة وعدم رضا، وفي ناس أيدت وأيضا وافقت هذا الاحتفال أنه والله أشهده بنادي الهلال.
2: قصدك تكريم
1: تكريم محمد العويس؟ مش تكريم محمد العويس، نزول محمد العويس.
2: لا، هو نوع، هو شوف يعني هو نوع من التكريم، وبصراحة شوف
1: ما هو ما اعتزل ولا
2: لا بس يعني تثمين وتكريم للدور الكبير اللي بذل، واستغلال يعني مناسبة رياضية بحجم كلاسيكو كرة القدم السعودية، الاتحاد والهلال أو الهلال والاتحاد، الظهور بهذا المظهر، كلنا نؤيد فكرة من هذا النوع. ولكن كنت أتمنى أن يشارك لاعبي الاتحاد مع محمد. احنا نعرف أن في مختار علي، وفي يعني
1: شنقيطي،
2: وفي ناصر الدوسري، وفي محمد كنو، وفي كادش، وفي أسماء شاركوا مع المنتخب وقدموا مستويات كبيرة ويعتبرون جزء لا يتجزأ من الإنجاز الكبير اللي يتحقق لكرة القدم السعودية في خليج 27. لكن مسألة أن يختزل هذا الكأس للاعب، مع طبعا احنا نعرف ونثمن بكل
1: محمد أفضل حارس العويس، قائد المنتخب.
2: طيب عندك إذا تأخذها من هذا القبيل
1: قائد المنتخب،
2: إذا تأخذها من هذا القبيل كقائد وكأفضل حارس، في مقابل ذلك فراس البري كان هداف البطولة، همام الهمامي يعتبر أفضل لاعب،
1: بس مش موجودين في الحدث. الحدث هذا عمله الهلال
2: في أنا عارف،
1: وقدم اللاعبين وحتى على مستوى الشاشة قدم اللاعبين.
2: شوف أنا أؤيد الفكرة، ما عندي أي مشكلة، أنا بالعكس.
1: وين المشكلة؟ طيب
2: المشكلة أنه أنت تفتح باب، إحنا دائما نطالب بإغلاق منافذ المتعصبين، وتفتح فرصة أخرى أو باب آخر لاستغلال هذه الفكرة لإثارة زوابع المتعصبين، وأيضا استغلالها لشيطنة الهلال. احنا دائما في كل مرة،
1: طيب المباراة الشباب في مباراته أمس
2: مع التعاون،
1: كرم أي مع التعاون، كرم همام الهمامي وكرم اللاعب اليمني
2: بالكاس
1: بجوائزهم.
2: أنا أتكلم الكاس، أنا قضية
1: أنا عندي بالكأس.
2: الكأس، الكأس مسؤولية مين؟
1: يمكن همام الهمامي ما عنده واسطة.
2: لا، أنا أتكلم الكأس مسؤولية، كأس الخليج مسؤولية مين؟
1: وجود مدرب المنتخب،
2: كأس الخليج يا جابر مسؤولية الاتحاد السعودي,
1: الاتحاد السعودي طبعا أكيد,
2: وليس مسؤولية إدارة الأندية
1: أكيد.
2: يعني أنت أعطيت هذا يعني هذه الميزة
1: للهلال. يمكن العويس عنده واسطة,
2: أنا ما
1: همام الهمامي ما عنده واسطة.
2: أشوف أنا عشان ما يأخذ أو ما يعني ما تأخذني إلى يعني ملعب آخر لا أجيده وهو ملعب المتعصبين. أنا أتكلم على أنه أنا دائما أطالب بالحد ومحاربة التعصب الرياضي. هذه الأفكار افتقدت للحكمة وافتقدت للصواب, جانبت الصواب. ليش؟ لأنه يتم على طول دايركت من قبل الجماهير وبعض الإعلام المتعصب حيربطونها بنفوذ الهلال وباستثنائية الهلال وبأفضلية الهلال,
1: وهذا اللي صار.
2: وهذا اللي صار.
1: هذا اللي
2: أنا أقول إنه طالما إنه هناك فكرة من هذا القبيل لإظهار كأس الخليج مع الكابتن والقائد والحارس النجم اللي أقدر وأجله وأحبه محمد العويس اللي كان علامة بارزة وسبب
1: واحد
2: رئيسي
1: من واحد من
2: واحد من أبرز اللاعبين, كان السبب الرئيسي في إيصال المنتخب إلى المباراة النهائية وحمل الكأس, ما في خلاف. ولكن في المقابل أتيحوا الفرصة لبقية اللاعبين, نريد نشاهد فراس البريكان يظهر بالكأس, نريد كادش, نريد مختار, نريد همام الهمامي, نريد الأسماء
1: بما أنه انفتح,
2: نريد أيضا العمري يعني عبد الإله العمري اللي هو برضه بالمناسبة كان واحد من نجوم البطولة, لأنه هذه الأشياء تثير الاحتقان, تثير التعصب وتضع أكثر من علامة استفهام حول صاحب القرار. أنا أقول بالمناسبة اللي اتخذ هذا القرار أتمنى ما يفكر مرة ثانية بصراحة,
1: استعجل.
2: إذا تفكيرك بهذه الطريقة أرجوك لا تفكر, لا تفكر, لأنه بيتدخلنا في دوامة التعصب مجددا.
1: طيب ختاما, إحنا ما عاد في وقت, لكن ختاما غدا الهلال والاتحاد,
2: نتمنى التوفيق إن شاء الله اليوم للأهلي
1: والهلال أمام العين,
2: ونتمنى التوفيق للهلال أمام العين إن شاء الله,
1: أمام السد عفوا,
2: أمام السد القطري إن شاء الله. الهلال الاتحاد أيضا يحقق نتيجة إيجابية وتستمر الفرق السعودية في صدارة الترتيب.
1: الاتحاد أمام شباب الأهلي,
2: نعم
1: الاتحاد أمام شباب الأهلي, والهلال أمام السد.
2: أيوه اليوم
1: مباريات
2: اليوم إن شاء الله إنه النصر يكسب, الأهلي يكسب, الاتحاد إن شاء الله بغدا يكسب, الهلال إن شاء الله يكسب. نريد أن الأندية السعودية والفرق السعودية يعني في هرم ترتيب المجموعة والتأهل إلى الأدوار القادمة والحفاظ على كأس دوري أبطال آسيا للنخبة ليضاف إلى كأس الخليج ويسجل باسم كرة القدم السعودية
1: بإذن الله. القادسية تنتهي 1-1 تعادل الآن, يعني الساعة 7 مساء تنطلق بطولة كأس مباراة الأهلي, والساعة 9:15 مباراة النصر, وبالتوفيق لأيضا ممثلينا. احنا وصلنا لنهاية حلقتنا, ولكن يعني اليوم في الختام وتحدثنا في البداية في ما يحدث للوطن, فيجب علينا اليوم أن ندافع وتدافع عن وطنك بكل ما أوتيت من قوة, ولا تقف متفرجا حين يتعلق الأمر بوطنك. كن صوتا للحق, وكن واعيا فيما تقول, وكن مسؤولا عما تنشر. دافع عن وطنك بحبك وبولائك وبدعائك وبكل ما تملك من قوة, فالأوطان لا يحميها السلاح وحده, بل يحميها أيضا وعي أبنائها. حفظ الله وطننا, وبالتوفيق. وهذا أنا جابر العميري من خلف المايك, أقول لكم تصبحون على خير, وأيضا من الإخراج عبد الله السلطان, ومن السوشيال ميديا وفريق العمل أفنان الغامدي وأمجاد مجلي. شكرا لضيفنا الإعلامي والناقد الرياضي علي الزهراني أبو نواف. نلتقي فيكم غدا إن شاء الله, فمان الله.

مرحبا. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونيابة عنه، افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض يوم أمس أعمال المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل الذي ينعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 من أكتوبر الجاري بفندق إنتركونتيننتال الرياض. دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة المواطنين السعوديين الذين تأثرت رحلاتهم الجوية نتيجة إلغائها أو تأخرها أو تعذر وصولهم إلى وجهاتهم إلى التواصل مع السفارة للحصول على المساعدة والإرشادات اللازمة. وأوضحت السفارة أنه يمكن للمواطنين التواصل عبر رقم الطوارئ أو مراجعة مقرها في لندن، مؤكدة جاهزيتها لاستقبال المواطنين وتقديم المساعدة اللازمة لهم على مدار الساعة. أوضحت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض أن المواطنين اليمنيين الموجودين في المملكة العربية السعودية ممن يحملون جوازات سفر سارية المفعول لا يحتاجون إلى استخراج وثائق سفر مؤقتة للاستفادة من المكرمة الملكية الكريمة لتصحيح أوضاعهم، مؤكدة ضرورة حجز موعد عبر منصة أبشر ومراجعة إدارة الجوازات في المنطقة الأقرب إليهم لاستكمال الإجراءات اللازمة. وأخيرا في هذا الموجز، كشفت منصة قوى عن إعفاء العمالة اليمنية المشمولة بمبادرة تصحيح الأوضاع من المقابل المالي المتأخر لرخص العمل سواء صدرت لهم إقامات أو لم تصدر، إضافة إلى المتغيبين مما لديهم تأشيرات خروج نهائي شريطة إلغاء تلك التأشيرات من قبل الجوازات. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: لو كنت دراما أو حتى شو، لو كنت أكشن أجني نو، خليك تغني وتردي دو. ألف ألف دايما تفوز،
1: ألف ألف دايما تفوز، ألف ألف دايما تفوز، ألف ألف دايما تفوز، دايما تفوز،
0: دايما تفوز، دايما تفوز.

0: أجدد الأغاني، ترتيب حسب الاستماع، وأخبار الفنانين، كل هذا وأكثر في برنامج مسموع.
1: مسموع أخبار حصرية، مسموع أخبار الفنانين.
2: برنامج مسموع لأعلى 10 أغاني استماعاً، يجمع لكم أغاني الفن والفنانين في مكان واحد. حلقة أسبوعية كل خميس مع سهى الوعل من 8-9 مساءً على ألف ألف أف أم.
1: أخبار الفنانين.
0: هذا البرنامج برعاية ريكسوس مرجانة.

0: على مواضيع ممتعة ومسلية في الويكند. أنا كانوا يسموني الويكند. أو أنك تدور على برنامج يجمع بين المتعة والوناسة. أنا الوناسة. حبيبي يا ولد الويكند، أنت تبغى تعيش لحظات ما تتنسى من الضحك في كل ثانية؟ خلك معايا وحتموت من الضحك. بسم الله عليك، عسى عمرك طويل. حاخذكم في رحلة ممتعة ومسلية مليانة بالحماس والألعاب والمسابقات والمشاركات ومواضيع تاخذك لبعيد، وإن شاء الله ما أجيب فيكم العيد. في برنامج عيش الويكند حكون معاكم أنا محمد بكر كل يوم جمعة من الريتسي مول من الساعة 7 إلى الساعة 9 مساء على ألف ألف أف أم.
1: في برنامجنا الإذاعي أول الأسبوع مع البنك السعودي الأول، في هذا البرنامج الذي سيكون رفيقكم في التربية المالية لأطفالكم، سنسير بخطوات بسيطة وواضحة لكي نبني معا عادة إيجابية مالية، من فهم المال إلى الادخار وصولا لريادة الأعمال. هدفنا واحد مشترك، أن نربي جيلا يعرف يتعامل مع المال بوعي.
2: أول الأسبوع مع الأول، تقديم الدكتور سالم باشميل برعاية البنك السعودي الأول، يأتيكم كل يوم أحد في برنامج أكسجين على ألف ألف أف أم.
3: من القلب مع إلاف أصيل.
4: أؤمن جدا بالنور الأصيل اللي يستوطن في أعماق الإنسان، النور اللي ما تمسه الشوائب ولا تقدر ظلمات الكون إنها تطفيه، لأنه يستمد توهجه من مصدر عظيم، من رب النور والإشراق والضياء، النور اللي ينعكس إيجابا على صاحبه فيكون بوصل لقلبه ونبراس لدربه.
3: ألف ألف FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يا عظيم، قد أهمني أمر عظيم، وكل عظيم عند العظيم هين بأمرك يا كريم ويا حليم. سهل أمري وفرج همي واكتب لي الخير من عندك. اللهم فرج هم المهمومين واشرح صدورهم وأنزل الراحة والسكينة في قلوبهم. اللهم اشف من يتألم ونحن منعمين، ومن يبكي وجعا ونحن بملذاتنا غارقين. اللهم أنت الشافي الكافي المعافي، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا من بيده تدبير الأمور، يا عالم ما تخفي الصدور، اغفر لي ولمن في قلبي حبهم، وبارك لي ولمن يدور في بالي ذكرهم، وتب علي وعلى من ترتاح روحي لوصلهم، وتقبل صالح أعمالي وأعمالهم وطاعتي وطاعاتهم. اللهم لا ترد لي ولهم دعاء، ولا تخيب لي ولهم رجاء، ولا تسكن جسدي وجسدهم داء، وادفع عني وعنهم المحن والبلاء، ولا تشمت بي وبهم الأعداء. يا واسع المغفرة والرجاء، اللهم إنا وليناك أمرنا، فنعوذ بك من سوء حظنا ومن فراغ صبرنا، وجعلنا يا رب ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم. اللهم لا تحرمنا من سعة رحمتك وكمال نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك، إنك أنت الكريم الرحيم. اللهم يا من غيره لا يعبد وسواه لا يقصد وقضاؤه لا يرد وصفته أحد صمد لم يلد ولم يولد، أعطي أحبتنا دعوة لا ترد ورزقا لا يعد وبابا إلى الجنة لا يسد ودعوة لا ترد. اللهم يا من غيره بحق لا يعبد، اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت ومغفرة لكل ذنب وهداية لكل عبد ورزقا لكل محتاج واستجابة لكل دعاء. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أنت حسبنا حين تضيق الحياة، وأنت المنتصر لنا حين تغلبنا الأوجاع، وأنت عوننا ونجاتنا حين نفقد الحيلة. اللهم ارزقنا عفوك وعافيتك ورضاك ورحمتك ومغفرتك وشفاك وغناك وتوفيقك وحفظك وتيسيرك وسترك وكرمك ولطفك. اللهم اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة والوجوه المستبشرة الباسمة، وارزقنا طيب المقام وحسن الختام. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. أخرجه الترمذي. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة. أخرجه الترمذي. الدقيقة تفرق مع محمد إبراهيم.
1: سامح كل ما أخطأ عليك أحد، سامح كل ما زعلك أحد، سامح كل ما شخص انتقص منك. كل المشاعر اللي انت قاعد تشيلها على الناس في داخلك ما هي قاعد تضر أي أحد غيرك أنت. كل ما أنت كنت شايل أشياء فوق طاقة روحك، روحك مع الوقت حتصير مرة ثقيلة، حتصير الحياة بالنسبة لها مرة صعبة، حتصير الحياة ممكن مع الوقت سوداوية، وحتبدأ تشوف كل الناس بنفس النظارة السوداء اللي انت لابسها. لكن كل ما تسامحت مع الناس حتكون انت الكاسب الأكبر في هذه المعادلة، بسبب انه المسامحة تعني السماح لكل الأشياء السيئة والمزعجة انها ترحل منك. فسامح نفسك واستمر انك انت تسامح الناس كمان بشكل مستمر.
0: ألف ألف FM. جولة في كتاب مع أمير الفاضل.
2: مرحبا، كيف أخدمك يا أمي؟ جملة شهدت بسببها معركة كلامية دارت بين البائع والزبونة، وتذكرت هذا المشهد لما قرأت كتاب نساء تجدف نحو الشمال. مع أننا في زمن الإجراءات التجميلية واللي بسببها ما تظهر معالم الشيخوخة والتجاعيد على النساء بسرعة، إلا أن الخوف من التقدم في العمر والتعلق بفترة زمنية سابقة ما زال مستمر. هذا يعني أنه عامل المظهر والشكل الخارجي ليس هو العامل الوحيد. بشكل عام يرتبط التقدم في السن بفكرة أنه دورنا في الحياة أصبح أقل أهمية، الأولاد كبروا، سيطرتنا على من حولنا قلت، وحتى العلاقة الزوجية تتغير إذا ما كانت جذورها صلبة من الأساس. وإضافة على ذلك فإن التقدم في السن مرتبط بكثرة الأمراض. الغريب أن الشيخوخة والتقدم في العمر ما يجي فجأة، بس إحنا اللي نلاحظه فجأة. ذكرت الكاتبة قصة عن مرأة في أواخر الستين من عمرها تدعى إيفا. إيفا كانت تشتري تذكرة لدخول أحد المعارض الفنية، فسألها البائع: هل تريدين الخصم المخصص لكبار السن؟ وقفت مذهولة، وقع السؤال عليها كان صادم. مع أنها مدركة لعمرها، لكنها لازالت ترى نفسها امرأة جذابة كما لو كانت في الثلاثين من عمرها. طيب هل النساء فقط من يخفن من تقدم العمر؟ لا، الضغط المجتمعي والإعلامي على الجنسين، لكن وقعه على النساء أكبر. فإذا سعت خلف الإجراءات التجميلية تنعت بالتصابي، وإذا قررت التعايش مع عمرها بدون إجراءات لا تسلم من الانتقاد. بالنسبة للرجال فهم يتعمدون تصنع اللامبالاة، وفي بعض الأحيان القيام بتصرفات غير واعية ليشعروا أنفسهم بأنهم أزالوا شبابا. إحنا تناسينا أهم ميزات التقدم في العمر. تقدمنا في العمر يعني اكتمال شخصيتنا ونضجنا بعد الكثير من التجارب الحياتية اللي عشناها، والتخلي عن صفات من شخصياتنا القديمة زي الأنانية. صرنا نفكر في أنفسنا وفي العالم من حولنا. مع التقدم في العمر لا نلتفت لتوافه الأمور والسطحية المنتشرة من حولنا، إضافة إلى أننا نقدر قيمة الأشياء والأشخاص ونصبح ممتنين وراضين أكثر، والأهم أننا نصحى وننام وقت ما نبغى. كل المطلوب منك تحاول اتباع نظام صحي ورياضي يساعدك في تجنب الأمراض. يقول أحد المسنين: كنت أنا والصحة نبحث عن المال، واليوم أنا والمال نبحث عن الصحة. دمتم بصحة جيدة. كنتم معي أنا أميرة الفاضل، مع السلامة.
3: من اهتماماتي أن أبدأ يومي برائحة عطري المفضل. اهتماماتي سعادتي.
4: كبسولة مع الدكتور فيصل الزهراني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في كبسولة. حين نسمع عن المعمرين الذين تجاوزت أعمارهم 100، بل وبعضهم تجاوزت 110، نندهش ونسأل: ما سرهم؟ ما الذي أطال أعمارهم؟ اليوم الباحثون يتحدثون عن مناطق يسمونها المناطق الزرقاء أو البلوزون، أماكن عاش أهلها طويلا ببساطة، غذاء متوازن وحركة وعلاقات إنسانية دافئة. لكن دعونا نضع الأرقام على الطاولة. بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن متوسط العمر المتوقع عالميا اليوم يقترب من 73 سنة، وأكثر من 90% من البشر لا يتجاوزون سن 80. أما من يصلون إلى 100 فهم أقل من ذلك بكثير، فهم لا يتجاوزون 1 لكل 5000 إنسان. هذه الأرقام تقول لنا بكل وضوح أن طول العمر ليس القاعدة بل الاستثناء. ومع ذلك مهما طال العمر تبقى حقيقة أعمق أن الإنسان بطبيعته لا يحب الموت. وهنا تحضرنا قصة موسى عليه السلام، هذه القصة العجيبة. حين جاءه ملك الموت ففقأ موسى عينه كرها للموت، فعاد الله للملك الموت عينه، ثم خير موسى فوضع يده على متن ثور فله بكل شعرة سنة. ثم قال موسى بعد ذلك: ماذا بعدها؟ قال: الموت. قال: إذن الآن. فالأنبياء وهم صفوة الخلق لم يكونوا يحبون الموت، وهذا ليس ضعفا بل فطرة إنسانية. اليوم نعيش زمن عجيب نتقدم فيه بسرعة، نفهم الجينات، ندرس الشيخوخة، ونحلم بإطالة العمر، ولكن في المقابل نكثر من العادات السيئة، قلة حركة، سوء غذاء، توتر وسهر، وكأننا نمد العمر ونقصر الحياة. في ختام هذه الكبسولة تبقى الحقيقة القرآنية واضحة هادئة لا تجامل أحدا. قال الله تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. فطول العمر ليس هو الهدف، بل كيف نعيشه وكيف نختمه وكيف نعمر هذه الأرض بالخير والحسنات. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ألف ألف أف أم.
3: وجهات سياحية. شارع السويلم.
6: تعتبر أسواق شارع السويلم أحد أبرز وجهات التسوق في الرياض، ويحتوي الشارع بشكل رئيسي على عدد هائل من المنتجات المتنوعة، منها المستلزمات المنزلية وأدوات المطبخ وأطقم الحمام وأدوات صنع القهوة ومستلزمات العرائس من مكياج وكريمات للبشرة بأنواعها المختلفة. كما يعج المكان الهائل بأنواع العطور الباريسية المقلدة التي تفوح في المكان، هذا بجانب أنواع الملابس المناسبة للجميع، كل هذا بأسعار زهيدة ومناسبة للجميع. وهو معروف منذ القدم بما فيه من بضائع بأسعار منخفضة بسعر الجملة.
4: الصحة والحياة مع الدكتورة غدير جمجوم.
7: إيش هي الطريقة الحديثة لعلاج الناسورة العصعصي؟ كثير مراجعين يتخوفوا من دي العملية لأنه العملية الجراحية القديمة إحنا عارفينها مرة مؤذية، أجراحها تضايق، فترة التشافي جدا طويلة. أحب أقول لكم إن إحنا صرنا نسوي الناسورة العصعصي عن طريق الليزر. طبعا لازم أخذ التاريخ المرضي، نشوف المريض ونشوف الناسور، بس ممكن نحاول نسوي له العملية بطريقة الليزر الطريقة الحديثة. دكتورة غدير جمجوم، استشاري جراحة أورام، ألف ألف أف أم.
8: ألف ألف أف أم.
6: من التراث

ألين بعاوي هو غناء ساحلي شعبي لأهالي محافظة ينبع في منطقة المدينة المنورة. ارتبط بأغاني البحر والبحارة ويشتهر بأداء ألوانه على آلة السمسمية وآلة التخت العربي، وهو لون شبيه بالألوان الشعبية في منطقة الشرقية ويتخلى

0: دقيقة يا هو
1: دقيقة اسمع هذه القصيدة اللي ما حتنساها.
0: معنى سيدي
1: عند الرجال أهل العقول الرزينة، المدح شايف المدح له وقت ومجال وقوانين، ما هو جديد طيبهم وارثينه والله وارثينه، أعلام في غرب الجزيرة سلاطين.
2: يا هو خلصت القصيدة، سمعونا مجس.

0: كان كل همي انك تكون
1: اسعد. انا كنت ناوي اتصل بس
2: ما ادركت الغلطه الا بعد هذا ما. اسعد يوم
0: اصلا حياتي. انا ما عرفت اتصرف.
2: كنت ناوي اعتذر بس ما عرفت.
1: اعتقد اني انظلمت في حياتي.
0: حسيت بالندم لاني اتخذت قرار.
1: اسعد شيء صار في حياتي هي حكايتي معك.
3: حكايه روح.
4: حكايه روح
3: مع سلطان القم.
1: دائما نسمع كلمة افتح صفحة جديدة، وهالكلمة سهلة لكنها ترى صعبة جدا على أشخاص مروا بمراحل صعبة وما قدروا يتجاوزون أشياء كثيرة في حياتهم، خاصة العلاقة لما تكون سامة. إيش معنى كلمة سامة؟ يعني شخص سمم حياتك وقدر أنه هو يخلي لك أنه حياتك تعتبر جحيم مش نعيم. ما عرفت معنى السعادة معه، وكان كل حياتك أنك تبغى تحاول أنك تتخلص منه بس ما كان يعطيك فرصة. كان دائما يبتزك عاطفيا، كان دائما يحاول أنه هو يخليك تحس أنه بدونه ما في حياة، بل بالعكس أنت بدون عاطفته اللي كان يعتقد أنه هو واهب لك إياها هي عبارة عن سراب، يعني ما راح تحس إلا معاه بهذه المشاعر. أي حد ثاني لا، هو وبس قادر أنه يسيطر عليك، قادر أنه يتحكم بمشاعرك، يخليك حتى ما تعتقد أنك ممكن تعيش العاطفة مع أحد ثاني، هو وبس. هذه الأشياء كلها لما تجي تفكر فيها وتبغى تفتح صفحة جديدة لازم تطوي الصفحة القديمة، وهنا صعوبة الموضوع. كيف أنك تقدر تطوي صفحة قديمة وتفتح صفحة جديدة؟ كانت في حياتك سنين وتقول أنا اليوم راح أفتح صفحة جديدة، صعبة مي سهلة، لكن في أفكار كذا بسيطة ممكن تخليك أنك أنت تطوي هالصفحة هذه. أول شيء لازم تعرف قديش أنك أنت تألمت في العلاقة هذه، وتحط خيار بين حياتك أنك أنت تكون سعيد وبين أنك تستمر بهالعلاقة السامة. سهلة أنك أنت تعتقد، لكن الأكثر أنك أنت تفعل وتعيش. ثاني شيء لابد أنك أنت تعترف وتواجه الشخص هذا وتقول له ترى أنا لي معاك سنين وأنت كنت أسوأ شيء حصل لي في حياتي. تواجهه، يمكن يكون صعبة. طب إذا ما قدرت تواجهه اكتب، خلي الأشياء اللي في خاطرك تطلع من دون ما يكون قاعد تفكر، اكتب. طب إذا ما قدرت تكتب خلي الحوار بينك وبين نفسك، أقل شيء تفرغ الشحنة اللي موجودة فيك. تبغى تفتح صفحة جديدة لازم تقابل الشخص المناسب وتبحث عنه، لا تخلي الصدفة هي اللي تقودك عليه، لا ابحث عنه بالطريقة اللي أنت تحس إنه هالشخص هذا وجوده في حياتك مهم. ابحث في الشخص هذا عن مواصفاتك، على الشيء اللي يناسبك، الشيء اللي يخليك تحس بمشاعر يمكن أول مرة تعيشها. حتى لما يكلمك تبتسم من غير حيلك، حتى لما يتصل عليك تحس إن الدنيا كلها توقفت عشان تسمع صوته. وأي طلب يطلبه منك ما راح تصدق إنه هو طلبه عشان تقدر تنفذ له إياه، عشان تسعد وعشان هو يسعد وعشان تعيش عشان هو يعيش. أشياء بسيطة لكنها تفرق معاك في المعادلات الخاصة بسعادتك. عشان كذا لما يطلبك أي شيء لا تتكلم، بس ابتسم، اسمعها بروحك.

مرحبا. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونيابة عنه، افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض يوم أمس أعمال المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل الذي ينعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 من أكتوبر الجاري بفندق إنتركونتيننتال الرياض. دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة المواطنين السعوديين الذين تأثرت رحلاتهم الجوية نتيجة إلغائها أو تأخرها أو تعذر وصولهم إلى وجهاتهم إلى التواصل مع السفارة للحصول على المساعدة والإرشادات اللازمة. وأوضحت السفارة أنه يمكن للمواطنين التواصل عبر رقم الطوارئ أو مراجعة مقرها في لندن، مؤكدة جاهزيتها لاستقبال المواطنين وتقديم المساعدة اللازمة لهم على مدار الساعة. أوضحت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض أن المواطنين اليمنيين الموجودين في المملكة العربية السعودية ممن يحملون جوازات سفر سارية المفعول لا يحتاجون إلى استخراج وثائق سفر مؤقتة للاستفادة من المكرمة الملكية الكريمة لتصحيح أوضاعهم، مؤكدة ضرورة حجز موعد عبر منصة أبشر ومراجعة إدارة الجوازات في المنطقة الأقرب إليهم لاستكمال الإجراءات اللازمة. وأخيرا في هذا الموجز، كشفت منصة قوى عن إعفاء العمالة اليمنية المشمولة بمبادرة تصحيح الأوضاع من المقابل المالي المتأخر لرخص العمل سواء صدرت لهم إقامات أو لم تصدر، إضافة إلى المتغيبين ممن لديهم تأشيرات خروج نهائي شريطة إلغاء تلك التأشيرات من قبل الجوازات. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: ابدأ صباحك كل يوم في برنامج أكسجين مع نهى سعدي ونعظم ظفر من الأحد إلى الخميس من الساعة 6 وحتى 9 صباحا على ألف ألف إف إم.
1: مزاثرة بالخرج والرغيب وحوطة بني تميم، عقارات نادرة ومميزة تقدمها شركة صدى الهوية للخدمات العقارية تحت إشراف إنفاذ. لطلب البروشور 0555-013323.
2: خلي احتفالك في اليوم الوطني يكتمل بقطعة تفرحك أكثر، واستمتعي بخصم 50% على جميع القطع في كل معارض فايندرا بالمملكة وعلى موقعنا الإلكتروني. هذه فرصتك تدلعي نفسك بمجوهرات تحلمي فيها، أو تهدي شخص غالي عليك قطعة تبقى ذكرى ما تتنسي.
3: فايندرا، شغف الفضة في كل قطعة.

0: أجدد الأغاني، ترتيب حسب الاستماع، وأخبار الفنانين، كل هذا وأكثر في برنامج مسموع.
1: مسموع أخبار حصرية، مسموع أخبار الفنانين.
2: برنامج مسموع لأعلى 10 أغاني استماعاً، يجمع لكم أغاني الفن والفنانين في مكان واحد. حلقة أسبوعية كل خميس مع سهى الوعل من 8 إلى 9 مساءً على ألف ألف أف أم.
1: أخبار الفنانين.
0: هذا البرنامج برعاية ريكسوس مرجانة.

0: من التراث.
1: يا وجودي كل ما مريت يا الضب يلعثر.
0: الشيلة هي فن شعبي من الموروث الشعبي في المملكة وبعض دول الخليج العربي، وتعتبر الشيلة أحد أنواع الحداء، وهو التغني بالشعر. وتختلف الشيلة عن الموال والغناء بأن الموال تكثر فيه أحرف المد، وهو أقرب للغة العادية مع كثرة المد، أما الغناء فيكون بالآلات الموسيقية، والشيلة أقرب للغناء ويستخدم فيها ألحان غنائية بدون المعازف، وفي الأعوام الأخيرة أدخلت المعازف لها مع الطرب.

مرحبا. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونيابة عنه، افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض يوم أمس أعمال المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل الذي ينعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 من أكتوبر الجاري بفندق إنتركونتيننتال الرياض. دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة المواطنين السعوديين الذين تأثرت رحلاتهم الجوية نتيجة إلغائها أو تأخرها أو تعذر وصولهم إلى وجهاتهم إلى التواصل مع السفارة للحصول على المساعدة والإرشادات اللازمة. وأوضحت السفارة أنه يمكن للمواطنين التواصل عبر رقم الطوارئ أو مراجعة مقرها في لندن، مؤكدة جاهزيتها لاستقبال المواطنين وتقديم المساعدة اللازمة لهم على مدار الساعة. أوضحت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض أن المواطنين اليمنيين الموجودين في المملكة العربية السعودية ممن يحملون جوازات سفر سارية المفعول لا يحتاجون إلى استخراج وثائق سفر مؤقتة للاستفادة من المكرمة الملكية الكريمة لتصحيح أوضاعهم، مؤكدة ضرورة حجز موعد عبر منصة أبشر ومراجعة إدارة الجوازات في المنطقة الأقرب إليهم لاستكمال الإجراءات اللازمة. وأخيرا في هذا الموجز، كشفت منصة قوى عن إعفاء العمالة اليمنية المشمولة بمبادرة تصحيح الأوضاع من المقابل المالي المتأخر لرخص العمل سواء صدرت لهم إقامات أو لم تصدر، إضافة إلى المتغيبين مما لديهم تأشيرات خروج نهائي شريطة إلغاء تلك التأشيرات من قبل الجوازات. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: مزاثرة بالخرج والرغيب وحوطة بني تميم، عقارات نادرة ومميزة تقدمها شركة صدى الهوية للخدمات العقارية تحت إشراف إنفاذ. لطلب البروشور 0555-013323.
1: في مزاد وهد جدة، أرض تجارية في المحجر، مجمع تجاري عظيم بالمنارات، أرض زراعية في ذهبان تتجاوز 200,000 متر مربع تحت إشراف إنفاذ. للتواصل 0554-55-0498. مزاد، فرصة تصنع ثروة.

0: في برنامجنا الإذاعي أول الأسبوع مع البنك السعودي الأول، في هذا البرنامج الذي سيكون رفيقكم في التربية المالية لأطفالكم، سنسير بخطوات بسيطة وواضحة لكي نبني معا عادة إيجابية مالية، من فهم المال إلى الادخار وصولا لريادة الأعمال. هدفنا واحد مشترك، أن نربي جيلا يعرف يتعامل مع المال بوعي.
1: أول الأسبوع مع الأول، تقديم الدكتور سالم باشميل برعاية البنك السعودي الأول، يأتيكم كل يوم أحد في برنامج أكسجين على ألف ألف أف أم.

0: عشان تعرف كل جديد وكل حصريات إذاعة ألف ألف أف أم من أخبار
1: اللي حابين ينطلقوا في التمثيل
0: برامج
2: تعرف الزهرتين المتل
0: تغطيات
3: طفل الريد سيمون
0: مسابقات
4: مبروك عليك فوز
0: وجوائز الموضوع صار بين يدك وفي أي وقت تبغى. حمل تطبيق ألف ألف أف أم وتابعنا على منصات التواصل الاجتماعي @ألف ألف أف أم وسناب شات على @ألف ألف أف أم لايف.

0: FM. صباح الخير.
1: Bonjour, bonjour.
2: Good morning.

0: ابدأ صباحك كل يوم في برنامج أكسجين مع نهى سعدي
1: ونعظم ظفر
0: من الأحد إلى الخميس
1: من الساعة 6 وحتى 9 صباحا
0: على ألف ألف FM.

0: الموتر
1: كل جديدك
0: الموتر
1: ما يفوتك سيارات اشكال والوان سرعة راحة وامان سيارة قديمة جديدة دبل لي الدعسة كمان
2: اسمعنا وفولو
3: الموتر معاكم انا احمد البريكي كل اربعاء من الساعة السابعة الى الساعة الثامنة مساء على الف الف اف ام

0: في برنامج طبابة نستضيف أبرز الأطباء والمتخصصين يوميا من الأحد إلى الخميس من الواحدة وحتى الثانية ظهرا مع عادل بربع على ألف ألف أف أم.
1: نصائح طبية.
2: هل تعلم أن نصف طبق من الفليفلة الحلوة الحمراء يحتوي على أكثر من ضعف الحاجة اليومية من فيتامين جيم؟ وأن تناول موزتين إلى 5 موزات في اليوم يمكنه أن يخفض ضغط الدم المرتفع إلى المعدل الطبيعي خلال أسبوع واحد فقط ودون استعمال أدوية لتخفيضه. إلا أن هذه المعلومة لا تغني عن استشارة الطبيب أو التوقف عن تناول الدواء الموصوف لك.

0: ألف ألف أف أم.
1: أجدد الأغاني، ترتيب حسب الاستماع، وأخبار الفنانين، كل هذا وأكثر في برنامج مسموع.
2: مسموع أخبار حصرية، مسموع أخبار الفنانين.
3: برنامج مسموع لأعلى 10 أغاني استماعاً، يجمع لكم أغاني الفن والفنانين في مكان واحد. حلقة أسبوعية كل خميس مع سهى الوعل من 8 إلى 9 مساءً على ألف ألف أف أم.
2: أخبار الفنانين.
1: هذا البرنامج برعاية ريكسوس مرجانة.

0: عشت عشت.
1: ألف ألف أف أم.
2: في برنامجنا الإذاعي أول الأسبوع مع البنك السعودي الأول، في هذا البرنامج الذي سيكون رفيقكم في التربية المالية لأطفالكم، سنسير بخطوات بسيطة وواضحة لكي نبني معا عادة إيجابية مالية، من فهم المال إلى الادخار وصولا لريادة الأعمال. هدفنا واحد مشترك، أن نربي جيلا يعرف يتعامل مع المال بوعي.
3: أول الأسبوع مع الأول، تقديم الدكتور سالم باشميل برعاية البنك السعودي الأول، يأتيكم كل يوم أحد في برنامج أكسجين على ألف ألف أف أم.

0: يعني الخميس وصل والويكند فتح أبوابه وجلسة البيت اليوم مرفوضة. ضبطوا ساعتكم وجهزوا الجي بي اس ببرنامج عطني اللوكيشن، تحديات ومسابقات، أرجع عن المألوف وضحك ما ينتهي. هكون معكم أنا محمود السعد في برنامج عطني اللوكيشن كل خميس ابتداء من الساعة 5 وحتى 7 مساء على إذاعة المبدعين ألف ألف اف ام.
1: هلا بالخميس.
2: هذا البرنامج برعاية سيان ووتر بارك.

0: إيه وحشتني الجلسة مع الشباب والجمعة الطيبة. يا ذكاء الصناعي، يا AI،
1: أهلا، كيف أقدر أخدمك؟
0: بالله علمني إذا عندك برنامج أو قناة أسمع فيها السوالف اللي أستانس فيها.
1: أكيد، في برنامج على ألف ألف FM اسمه ثلاثية، يقدم سلطان القنب ومعمر سلامة وماجد الجبرتي.
2: تحتاج تفاصيل أكثر؟
0: ثلاثية وعلى ألف ألف FM. يا أخي رجعتني لأيام زمان.
2: برنامج ثلاثية، نسمع خبراتكم وقصصكم والأهم نوسع صدوركم. برنامج ثلاثية، برنامج جديد يناقش قضايا اجتماعية وحديث المجلس،
3: وراح نسمع أسئلتكم ودائم حنا في انتظاركم.
2: وأكيد برنامج ثلاثية يعني كل يوم ثلاثاء ابتداء من الساعة 8 على ألف ألف FM.
3: ثلاثية هي مساحتكم.

0: في برنامجنا الإذاعي أول الأسبوع مع البنك السعودي الأول، في هذا البرنامج الذي سيكون رفيقكم في التربية المالية لأطفالكم، سنسير بخطوات بسيطة وواضحة لكي نبني معا عادة إيجابية مالية، من فهم المال إلى الادخار وصولا لريادة الأعمال. هدفنا واحد مشترك، أن نربي جيلا يعرف يتعامل مع المال بوعي.
1: أول الأسبوع مع الأول، تقديم الدكتور سالم باشميل برعاية البنك السعودي الأول، يأتيكم كل يوم أحد في برنامج أكسجين على ألف ألف FM.

ذكريات كل اللي فات.

أعيد الذكريات واسمع. ألف ألف أف أم.

0: يعطيكم العافية. الله عليكم.
1: راجعين بحنين ألف ألف أف أم.

راجعين بحنين ألف ألف أف أم راجعين يا هوى ألف ألف أف أم